لمحاولة الانقلاب دفاعا عن مستقبل البلاد. وأشار أردوغان إلى أن دعوته المواطنين للنزول إلى الشوارع والساحات ليلة المحاولة الانقلابية جاءت انطلاقا من ثقته بوعي الشعب وشجاعته، لافتا إلى أن 253 شخصا استشهدوا وأصيب أكثر من 1000 شخص خلال التصدي للمحاولة. وأكد الرئيس التركي أن بلاده واصلت خلال السنوات العشر الماضية مكافحة تنظيم جول الإرهابي داخل تركيا وخارجها، مشددا على أهمية الحفاظ على روح 15 من تموز وتعزيز وحدة الشعب. فيدان: تركيا تركز على مسار إنهاء الحرب في أوكرانيا. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء إن تركيا تواصل تركيزها على الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية عبر المسار الدبلوماسي. وأوضح فيدان قبيل توجهه إلى العاصمة الأوكرانية كييف أنه سيجري لقاءات مع الرئيس فلاديمير زيلينسكي وعدد من كبار المسؤولين في إطار دعم الجهود المبذولة لإنهاء الحرب. وأشار إلى أن تركيا سبق أن استضافت في إسطنبول جولات من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، معربا عن أمله في أن تسهم زيارته في دفع المساعي الدبلوماسية إلى الأمام.

النظير السعودي في الرياض، العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية. بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الأربعاء 15 من تموز مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود سبل تعزيز التعاون الثنائي بين سوريا والمملكة العربية السعودية. وجرى اللقاء في العاصمة السعودية الرياض، حيث ناقش الجانبان آخر التطورات الإقليمية والملفات ذات الاهتمام المشترك. وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني قد وصل في وقت سابق الأربعاء إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات موسعة مع مسؤولين سعوديين. آلاف الأتراك يحيون ذكرى شهداء 15 من تموز بمسيرة على جسر البوسفور. أحيا آلاف الأتراك الأربعاء الذكرى العاشرة ليوم الديمقراطية والوحدة الوطنية عبر مسيرة على جسر شهداء 15 من تموز في إسطنبول، إحياء لذكرى ضحايا المحاولة الانقلابية الفاشلة عام 2016. وانطلقت المسيرة من الجانب الأوروبي للجسر وصولا إلى نصب شهداء 15 من تموز في الجانب الآسيوي بمشاركة مسؤولين وآلاف المواطنين الذين رفعوا الأعلام التركية. وفي المناسبة أكد وزير الخارجية التركي هكان فيدان أن الشعب التركي أثبت في 15 من تموز أن إرادته لن تخضع لأي محاولة انقلابية، مشددا على مواصلة مكافحة تنظيم جولن الإرهابي وكل ما يهدد أمن تركيا. كما أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام عليف في رسالة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان أن وحدة الشعب التركي وقيادته كانت العامل الحاسم في إفشال محاولة الانقلاب.

0: مع الملحق العسكري التركي بدمشق. استقبل نائب وزير الدفاع السوري اللواء محمد خير شعيب الأربعاء 15 تموز الملحق العسكري في سفارة الجمهورية التركية بدمشق العقيد حسن جوز، وبحث الجانبان آليات تعزيز التنسيق بين المؤسسات العسكرية في سوريا وتركيا وسبل تطوير التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وفق ما أعلنته وزارة الدفاع السورية. ويأتي اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون. مساعدة وزير الخارجية الأمريكي: رفع سوريا من قائمة الإرهاب يعزز فرص الاستثمار والانفتاح الاقتصادي. أكدت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف الأربعاء 15 تموز أن رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيمثل تحولا استراتيجيا يعزز فرص الاستثمار والانفتاح الاقتصادي والتعاون الدولي. وقالت ليف في تصريحات لوكالة سانا السورية الرسمية إن القرار سينهي آخر الإجراءات المتبقية من منظومة العقوبات الأمريكية ويزيل أبرز العوائق أمام الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع سوريا. وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي بدأ في 8 تموز الجاري الإجراءات الرسمية لإزالة التصنيف عبر إبلاغ الكونغرس، مؤكدة أن استكمال الخطوة يتطلب انتهاء فترة المراجعة القانونية. وشددت ليف على أهمية مواصلة تحديث البيئة التشريعية والاستثمارية في سوريا، معتبرة أن استقرارها يمثل ركيزة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط. مقتل 3 مزارعين وإصابة آخرين بانفجار لغم أرضي في جبل الأكراد بريف اللاذقية. قتل 3 مزارعين وأصيب 2 آخران الأربعاء 15 تموز إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في قرية الكبينة بمنطقة جبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي. وأفادت مصادر ميدانية بأن اللغم انفجر بجرار زراعي كان يستقله عدد من المزارعين، ما أدى إلى سقوط الضحايا وإصابة آخرين بجروح متفاوتة. من جهتها أعلنت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة إدلب أن فرقها استجابت للحادث ونقلت المصابين من طريق بداما إلى مستشفى في مدينة جسر الشغور لتلقي العلاج. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابا عند حاجز مؤقت في ريف القنيطرة الجنوبي. اعتقلت قوات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 15 تموز شابا عند حاجز مؤقت أقامته في قرية المعلقة بريف القنيطرة الجنوبي قبل أن تطلق سراحه بعد ساعات. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال أوقفت الشاب أثناء مروره عبر الحاجز ثم اعتقلته قبل الإفراج عنه لاحقا. ويأتي ذلك بعد يوم من توغل قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية البصالي بريف القنيطرة الجنوبي في استمرار للانتهاكات والتوغلات في الجنوب السوري. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: الخامس عشر من تموز نصر ديمقراطي بذل فيه شعبنا روحه دفاعا عن استقلاله. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إن الخامس عشر من تموز عام 2016 لم يكن مجرد يوم أحبطت فيه محاولة انقلاب، بل شكل نصرا ديمقراطيا دافع فيه الشعب التركي عن إرادته واستقلاله. وجاء ذلك في مقال نشره أردوغان الأربعاء بمناسبة يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية، مؤكدا أن الشعب التركي تصدى لمحاولة الانقلاب دفاعا عن مستقبل البلاد. وأشار أردوغان إلى أن دعوته المواطنين للنزول إلى الشوارع والساحات ليلة المحاولة الانقلابية جاءت انطلاقا من ثقته بوعي الشعب وشجاعته، لافتا إلى أن 253 شخصا استشهدوا وأصيب أكثر من 1000 شخص خلال التصدي للمحاولة. وأكد الرئيس التركي أن بلاده واصلت خلال السنوات العشر الماضية مكافحة تنظيم جول الإرهابي داخل تركيا وخارجها، مشددا على أهمية الحفاظ على روح الخامس عشر من تموز وتعزيز وحدة الشعب.

مفيدا. تركيا تركز على مسار إنهاء الحرب في أوكرانيا. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء إن تركيا تواصل تركيزها على الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية عبر المسار الدبلوماسي. وأوضح فيدان قبيل توجهه إلى العاصمة الأوكرانية كييف أنه سيجري لقاءات مع الرئيس فلاديمير زيلينسكي وعدد من كبار المسؤولين في إطار دعم الجهود المبذولة لإنهاء الحرب. وأشار إلى أن تركيا سبق أن استضافت في إسطنبول جولات من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، معربا عن أمله في أن تسهم زيارته في دفع المساعي الدبلوماسية إلى الأمام.

السعودي في الرياض، العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية. بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الأربعاء 15 من تموز مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود سبل تعزيز التعاون الثنائي بين سوريا والمملكة العربية السعودية. وجرى اللقاء في العاصمة السعودية الرياض، حيث ناقش الجانبان آخر التطورات الإقليمية والملفات ذات الاهتمام المشترك. وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني قد وصل في وقت سابق الأربعاء إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات موسعة مع مسؤولين سعوديين. آلاف الأتراك يحيون ذكرى شهداء 15 من تموز بمسيرة على جسر البوسفور. أحيا آلاف الأتراك الأربعاء الذكرى العاشرة ليوم الديمقراطية والوحدة الوطنية عبر مسيرة على جسر شهداء 15 من تموز في إسطنبول، إحياء لذكرى ضحايا المحاولة الانقلابية الفاشلة عام 2016. وانطلقت المسيرة من الجانب الأوروبي للجسر وصولا إلى نصب شهداء 15 من تموز في الجانب الآسيوي بمشاركة مسؤولين وآلاف المواطنين الذين رفعوا الأعلام التركية. وفي المناسبة أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن الشعب التركي أثبت في 15 من تموز أن إرادته لن تخضع لأي محاولة انقلابية، مشددا على مواصلة مكافحة تنظيم جولن الإرهابي وكل ما يهدد أمن تركيا. كما أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام عليف في رسالة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان أن وحدة الشعب التركي وقيادته كانت العامل الحاسم في إفشال محاولة الانقلاب.

نائب وزير الدفاع السوري يبحث تعزيز التعاون العسكري مع الملحق العسكري التركي بدمشق. استقبل نائب وزير الدفاع السوري اللواء محمد خير شعيب الأربعاء 15 من تموز الملحق العسكري في سفارة الجمهورية التركية بدمشق العقيد حسن جوز، وبحث الجانبان آليات تعزيز التنسيق بين المؤسسات العسكرية في سوريا وتركيا وسبل تطوير التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وفق ما أعلنته وزارة الدفاع السورية. ويأتي اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون.

0: مساعدة وزير الخارجية الأمريكي، رفع سوريا من قائمة الإرهاب يعزز فرص الاستثمار والانفتاح الاقتصادي. أكدت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف الأربعاء 15 من تموز أن رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيمثل تحولا استراتيجيا يعزز فرص الاستثمار والانفتاح الاقتصادي والتعاون الدولي. وقالت ليف في تصريحات لوكالة سانا السورية الرسمية إن القرار سينهي آخر الإجراءات المتبقية من منظومة العقوبات الأمريكية ويزيل أبرز العوائق أمام الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع سوريا. وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي بدأ في 8 تموز الجاري الإجراءات الرسمية لإزالة التصنيف عبر إبلاغ الكونغرس، مؤكدة أن استكمال الخطوة يتطلب انتهاء فترة المراجعة القانونية. وشددت تيف على أهمية مواصلة تحديث البيئة التشريعية والاستثمارية في سوريا، معتبرة أن استقرارها يمثل ركيزة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط. مقتل 3 مزارعين وإصابة آخرين بانفجار لغم أرضي في جبل الأكراد بريف اللاذقية. قتل 3 مزارعين وأصيب 2 آخران الأربعاء 15 من تموز إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في قرية الكبينة بمنطقة جبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي. وأفادت مصادر ميدانية بأن اللغم انفجر بجرار زراعي كان يستقله عدد من المزارعين، ما أدى إلى سقوط الضحايا وإصابة آخرين بجروح متفاوتة. من جهتها أعلنت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة إدلب أن فرقها استجابت للحادث ونقلت المصابين من طريق بدامة إلى مستشفى في مدينة جسر الشغور لتلقي العلاج. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابا عند حاجز مؤقت في ريف القنيطرة الجنوبي. اعتقلت قوات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 15 من تموز شابا عند حاجز مؤقت أقامته في قرية المعلقة بريف القنيطرة الجنوبي قبل أن تطلق سراحه بعد ساعات. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال أوقفت الشاب أثناء مروره عبر الحاجز ثم اعتقلته قبل الإفراج عنه لاحقا. ويأتي ذلك بعد يوم من توغل قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية البصالي بريف القنيطرة الجنوبي في استمرار للانتهاكات والتوغلات في الجنوب السوري. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: أتحبني بعد الذي كان؟
1: إني أحبك رغم ما كان، ماضيك لا أنوي إثارته، حسبي بأنك هاهنا الآن تتبسمين وتمسكين يدي، فيعود شكي فيك إيمانا.

وأعرف أنك ست النساء وليس لدي بديل، وأعرف أن زمان الحنين انتهى ومات الكلام الجميل، فماذا أقول؟ أحبك جدا وأعرف أني أعيش بمنفى وأنت بمنفى، وبيني وبينك ريح وغيم وبرق ورعد وثلج ونار، وأعرف أن الوصول لعينيك وهم، وأعرف أن الوصول إلى شفتيك انتحار. ويسعدني أن أمزق نفسي لأجلك أيتها الغالية، ويسعدني أن أمزق نفسي لأجلك أيتها الغالية، ولو خيروني لكررت حبك للمرة الثانية. أياما غزلت قميصك من ورقات الشجر، أياما حميتك بالصبر من قطرات المطر. أحبك جدا وأعرف أني أسافر في بحر عينيك.

إليها سألتك بالله لا تتركي. أي امرأة تمسك العمر بين يديها سألتك بالله لا تتركيني. فماذا أقول أنا إذا لم تكوني أحبك جدا وجدا وجدا، وأرفض من نار حبك أن أستقيل. وهل يستطيع المتيم بالعشق أن يستقيل؟ وما همني إن خرجت من الحب حيا، وما همني

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: الخامس عشر من تموز نصر ديمقراطي بذل فيه شعبنا روحه دفاعا عن استقلاله. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إن الخامس عشر من تموز عام 2016 لم يكن مجرد يوم أحبطت فيه محاولة انقلاب، بل شكل نصرا ديمقراطيا دافع فيه الشعب التركي عن إرادته واستقلاله. وجاء ذلك في مقال نشره أردوغان الأربعاء بمناسبة يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية، مؤكدا أن الشعب التركي تصدى لمحاولة الانقلاب دفاعا عن مستقبل البلاد. وأشار أردوغان إلى أن دعوته المواطنين للنزول إلى الشوارع والساحات ليلة المحاولة الانقلابية جاءت انطلاقا من ثقته بوعي الشعب وشجاعته، لافتا إلى أن 253 شخصا استشهدوا وأصيب أكثر من 1000 شخص خلال التصدي للمحاولة. وأكد الرئيس التركي أن بلاده واصلت خلال السنوات العشر الماضية مكافحة تنظيم جول الإرهابي داخل تركيا وخارجها، مشددا على أهمية الحفاظ على روح الخامس عشر من تموز وتعزيز وحدة الشعب. فيدان: تركيا تركز على مسار إنهاء الحرب في أوكرانيا. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء إن تركيا تواصل تركيزها على الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية عبر المسار الدبلوماسي. وأوضح فيدان قبيل توجهه إلى العاصمة الأوكرانية كييف أنه سيجري لقاءات مع الرئيس فلاديمير زيلينسكي وعدد من كبار المسؤولين في إطار دعم الجهود المبذولة لإنهاء الحرب.

أشار إلى أن تركيا سبق أن استضافت في إسطنبول جولات من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، معربا عن أمله في أن تسهم زيارته في دفع المساعي الدبلوماسية إلى الأمام.

السعودي في الرياض، العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية. بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الأربعاء 15 تموز مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود سبل تعزيز التعاون الثنائي بين سوريا والمملكة العربية السعودية. وجرى اللقاء في العاصمة السعودية الرياض، حيث ناقش الجانبان آخر التطورات الإقليمية والملفات ذات الاهتمام المشترك. وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني قد وصل في وقت سابق الأربعاء إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات موسعة مع مسؤولين سعوديين. آلاف الأتراك يحيون ذكرى شهداء 15 تموز بمسيرة على جسر البوسفور. أحيا آلاف الأتراك الأربعاء الذكرى 10 ليوم الديمقراطية والوحدة الوطنية عبر مسيرة على جسر شهداء 15 تموز في إسطنبول، إحياء لذكرى ضحايا المحاولة الانقلابية الفاشلة عام 2016. وانطلقت المسيرة من الجانب الأوروبي للجسر وصولا إلى نصب شهداء 15 تموز في الجانب الآسيوي بمشاركة مسؤولين وآلاف المواطنين الذين رفعوا الأعلام التركية. وفي المناسبة أكد وزير الخارجية التركي هكان فيدان أن الشعب التركي أثبت في 15 تموز أن إرادته لن تخضع لأي محاولة انقلابية، مشددا على مواصلة مكافحة تنظيم جولن الإرهابي وكل ما يهدد أمن تركيا. كما أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام عليف في رسالة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان أن وحدة الشعب التركي وقيادته كانت العامل الحاسم في إفشال محاولة الانقلاب.

0: نائب وزير الدفاع السوري يبحث تعزيز التعاون العسكري مع الملحق العسكري التركي بدمشق. استقبل نائب وزير الدفاع السوري اللواء محمد خير شعيب الأربعاء 15 من تموز الملحق العسكري في سفارة الجمهورية التركية بدمشق العقيد حسن جوز، وبحث الجانبان آليات تعزيز التنسيق بين المؤسسات العسكرية في سوريا وتركيا وسبل تطوير التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وفق ما أعلنته وزارة الدفاع السورية. ويأتي اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون. مساعدة وزير الخارجية الأمريكي: رفع سوريا من قائمة الإرهاب يعزز فرص الاستثمار والانفتاح الاقتصادي. أكدت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف الأربعاء 15 من تموز أن رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيمثل تحولا استراتيجيا يعزز فرص الاستثمار والانفتاح الاقتصادي والتعاون الدولي. وقالت ليف في تصريحات لوكالة سانا السورية الرسمية إن القرار سينهي آخر الإجراءات المتبقية من منظومة العقوبات الأمريكية ويزيل أبرز العوائق أمام الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع سوريا. وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي بدأ في 8 من تموز الجاري الإجراءات الرسمية لإزالة التصنيف عبر إبلاغ الكونغرس، مؤكدة أن استكمال الخطوة يتطلب انتهاء فترة المراجعة القانونية. وشددت ليف على أهمية مواصلة تحديث البيئة التشريعية والاستثمارية في سوريا، معتبرة أن استقرارها يمثل ركيزة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط. مقتل 3 مزارعين وإصابة آخرين بانفجار لغم أرضي في جبل الأكراد بريف اللاذقية. قتل 3 مزارعين وأصيب 2 آخران الأربعاء 15 من تموز إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في قرية الكبينة بمنطقة جبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي. وأفادت مصادر ميدانية بأن اللغم انفجر بجرار زراعي كان يستقله عدد من المزارعين، ما أدى إلى سقوط الضحايا وإصابة آخرين بجروح متفاوتة. من جهتها أعلنت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة إدلب أن فرقها استجابت للحادث ونقلت المصابين من طريق بداما إلى مستشفى في مدينة جسر الشغور لتلقي العلاج. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابا عند حاجز مؤقت في ريف القنيطرة الجنوبي. اعتقلت قوات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 15 من تموز شابا عند حاجز مؤقت أقامته في قرية المعلقة بريف القنيطرة الجنوبي قبل أن تطلق سراحه بعد ساعات. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال أوقفت الشاب أثناء مروره عبر الحاجز ثم اعتقلته قبل الإفراج عنه لاحقا. ويأتي ذلك بعد يوم من توغل قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية البصالي بريف القنيطرة الجنوبي في استمرار للانتهاكات والتوغلات في الجنوب السوري. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. تستمعون إلى راديو صدى الفرات.
2: يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة غصن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائما.
3: معكم دائما.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: الخامس عشر من تموز نصر ديمقراطي بذل فيه شعبنا روحه دفاعا عن استقلاله. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إن الخامس عشر من تموز عام 2016 لم يكن مجرد يوم أحبطت فيه محاولة انقلاب، بل شكل نصرا ديمقراطيا دافع فيه الشعب التركي عن إرادته واستقلاله. وجاء ذلك في مقال نشره أردوغان الأربعاء بمناسبة يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية، مؤكدا أن الشعب التركي تصدى لمحاولة الانقلاب دفاعا عن مستقبل البلاد. وأشار أردوغان إلى أن دعوته المواطنين للنزول إلى الشوارع والساحات ليلة المحاولة الانقلابية جاءت انطلاقا من ثقته بوعي الشعب وشجاعته، لافتا إلى أن 253 شخصا استشهدوا وأصيب أكثر من 1000 شخص خلال التصدي للمحاولة. وأكد الرئيس التركي أن بلاده واصلت خلال السنوات العشر الماضية مكافحة تنظيم جولن الإرهابي داخل تركيا وخارجها، مشددا على أهمية الحفاظ على روح الخامس عشر من تموز وتعزيز وحدة الشعب. فيدان: تركيا تركز على مسار إنهاء الحرب في أوكرانيا. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء إن تركيا تواصل تركيزها على الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية عبر المسار الدبلوماسي. وأوضح فيدان قبيل توجهه إلى العاصمة الأوكرانية كييف أنه سيجري لقاءات مع الرئيس فلاديمير زيلينسكي وعدد من كبار المسؤولين في إطار دعم الجهود المبذولة لإنهاء الحرب. وأشار إلى أن تركيا سبق أن استضافت في إسطنبول جولات من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، معربا عن أمله في أن تسهم زيارته في دفع المساعي الدبلوماسية إلى الأمام.

نظيره السعودي في الرياض، العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية. بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الأربعاء 15 من تموز مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود سبل تعزيز التعاون الثنائي بين سوريا والمملكة العربية السعودية. وجرى اللقاء في العاصمة السعودية الرياض، حيث ناقش الجانبان آخر التطورات الإقليمية والملفات ذات الاهتمام المشترك. وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني قد وصل في وقت سابق الأربعاء إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات موسعة مع مسؤولين سعوديين. آلاف الأتراك يحيون ذكرى شهداء 15 من تموز بمسيرة على جسر البوسفور. أحيا آلاف الأتراك الأربعاء الذكرى العاشرة ليوم الديمقراطية والوحدة الوطنية عبر مسيرة على جسر شهداء 15 من تموز في إسطنبول، إحياء لذكرى ضحايا المحاولة الانقلابية الفاشلة عام 2016. وانطلقت المسيرة من الجانب الأوروبي للجسر وصولا إلى نصب شهداء 15 من تموز في الجانب الآسيوي بمشاركة مسؤولين وآلاف المواطنين الذين رفعوا الأعلام التركية. وفي المناسبة أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن الشعب التركي أثبت في 15 من تموز أن إرادته لن تخضع لأي محاولة انقلابية، مشددا على مواصلة مكافحة تنظيم جولن الإرهابي وكل ما يهدد أمن تركيا. كما أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام عليف في رسالة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان أن وحدة الشعب التركي وقيادته كانت العامل الحاسم في إفشال محاولة الانقلاب.

نائب وزير الدفاع السوري يبحث تعزيز التعاون العسكري مع الملحق العسكري التركي بدمشق. استقبل نائب وزير الدفاع السوري اللواء محمد خير شعيب الأربعاء 15 تموز الملحق العسكري في سفارة الجمهورية التركية بدمشق العقيد حسن جوز، وبحث الجانبان آليات تعزيز التنسيق بين المؤسسات العسكرية في سوريا وتركيا وسبل تطوير التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وفق ما أعلنته وزارة الدفاع السورية. ويأتي اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون. مساعدة وزير الخارجية الأمريكي: رفع سوريا من قائمة الإرهاب يعزز فرص الاستثمار والانفتاح الاقتصادي. أكدت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف الأربعاء 15 تموز أن رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيمثل تحولا استراتيجيا يعزز فرص الاستثمار والانفتاح الاقتصادي والتعاون الدولي. وقالت ليف في تصريحات لوكالة سانا السورية الرسمية إن القرار سينهي آخر الإجراءات المتبقية من منظومة العقوبات الأمريكية ويزيل أبرز العوائق أمام الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع سوريا. وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي بدأ في 8 تموز الجاري الإجراءات الرسمية لإزالة التصنيف عبر إبلاغ الكونغرس، مؤكدة أن استكمال الخطوات يتطلب انتهاء فترة المراجعة القانونية. وشددت ليف على أهمية مواصلة تحديث البيئة التشريعية والاستثمارية في سوريا، معتبرة أن استقرارها يمثل ركيزة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

0: مقتل 3 مزارعين وإصابة آخرين بانفجار لغم أرضي في جبل الأكراد بريف اللاذقية. قتل 3 مزارعين وأصيب 2 آخران 4/15 تموز إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في قرية الكبينة بمنطقة جبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي. وأفادت مصادر ميدانية بأن اللغم انفجر بجرار زراعي كان يستقله عدد من المزارعين، ما أدى إلى سقوط الضحايا وإصابة آخرين بجروح متفاوتة. من جهتها أعلنت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة إدلب أن فرقها استجابت للحادث ونقلت المصابين من طريق بداما إلى مستشفى في مدينة جسر الشغور لتلقي العلاج. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابا عند حاجز مؤقت في ريف القنيطرة الجنوبي. اعتقلت قوات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي 4/15 تموز شابا عند حاجز مؤقت أقامته في قرية المعلقة بريف القنيطرة الجنوبي قبل أن تطلق سراحه بعد ساعات. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال أوقفت الشاب أثناء مروره عبر الحاجز ثم اعتقلته قبل الإفراج عنه لاحقا. ويأتي ذلك بعد يوم من توغل قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية البصالي بريف القنيطرة الجنوبي في استمرار للانتهاكات والتوغلات في الجنوب السوري. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات، معكم أينما كنتم.
3: ما كل من ذاق الصبابة مغرم، من لم يذق طعم المحبة ما مرس. أنا يا سعى بحب ود

قبل ودك واثق لمن سذكرك في الصباح وفي الغلس يا جنة للعاشقين تزخرفت جودي بوصل فالمتيم ما تناس. يا يوب يا يوب يا يوب يا يوب يا جنة للعاشقين تزخرفت جودي علينا جودي والنبي جودي جودي جودي بوصل فالمتيم ما اتنس. أنيت قالت كم تئن وأجبتها هذا أنين مفارق بالموت حاس.

أنا سعاد أنا يا سعاد بحبل ودك وافق لما انسى ذكرك في الصباح وفي الغلس أني قالت كم تئن واجبتها هذا أنين مفارق بالموت خاس قالت أما يشفيك قلت لها اللقاء قالت أزيدك بالوصال فقلت بس فتبسمت عجبا وقالت لن ترى وصلي فذاك أمر من أخذ النفس فتبسمت عجبا وقالت لن ترى وصلي فذاك أمر من أخذ النفس قرأ السعاد بضد ما أقرأ أنا أقرأ لم نشرح فتقرأ لي بس

Pero

0: ربنا بنصدع كيف تبدو لكم مدينة من غير مدينة وبرها هي جيدة لك
1: الله قلت جيد غريب
0: تقرمي تقرمي لك
1: يسهل مني

يروح ايه ايوه ايوه تذكر زمان الماضي تذكر قلبي ايوه هو

فإن عبدتها لا إشراك بالله لأنني فيه.

بدلا كسانا حسنا وجملنا وحلانا فإن عبدتها لا إشراك بالله.

0: يقولون ليلى في العراق مريضة، أيا ليتني كنت الطبيب المداوية، وقالوا عنك سوداء حبشية، ولولا سواد المسك من باع غاليا. بالراح يفديك، بالراح يفديك يوم الموزمة وشرا يا بوكتم مسرك على شرح الافادي جودي يا با.
1: طيب

يبوك ثم سواك على شرح الأفعاد يجو لا تفتخر يا بلا تفتخر بالله لو بالغاني ما تجود عاشر أصيلا يا

جعلتك قبلتي محراب روحي يا روحي.

تجيب إلى ليال كنت إلفي بها أجيب أجيب أجيب أجيب إلى ليال كنت إلفي بها أيا طيب جاتيك الليالي وحقك إن وجدي فيك وجدي وحالي لم يزل بجراك حالي كتبت إليك عرض الحال كتبت إليك عرض الحال لفا بدمع سح مني كالليالي ولم أرفع لغير الله أمري وهذا دين سادات الرجال كم ليل ابن وعد وافاني الطبيب عيال

mom.

يا عيني دعبي فكر بفكر الماضي يا نحنا بحبك نواصل ليلنا والضحى ونشاهد انوار وجهك يا شمس والضحى نظر عيني يا بدا بي فكر بذكر الماضي يا نحنا بحبك نواصل ليلنا والضحى ونشاهد انوار وجهك يا شمس والضحى يا بل الناس بالعام عيدين يا بل الناس روحي للناس بالعام عيدين الفطر والضحى ونبرؤيا الحلوين.

قلبك ريحة المحبة، كنت شمعتنا كنت نور بيتنا، كنت سامرنا والفضل سامرنا، الورد كله كله قتل جناين، مش معنى انت انت اللي شاردة منا، الورد كله كله قتل جناين، مش معنى انت انت اللي شاردة منا يا سمرة حنا.

0: بيتنا كنت سامرنا وانفض سامرنا الورد كله كله كذا الجناوين وش معنى انت انت اللي شرده منا الورد كله كله كذا الجناوين وش معنى انت انت اللي شرده منا يا طمرحنا يا طمرحنا يا طمرحنا يا طمرحنا
1: يبث راديو صدى الفرات في مدينة الباب على التردد 92.8 FM.

0: تستمعون إلى راديو صدى الفرات. يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة غصن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائما. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: 15 من تموز نصر ديمقراطي بذل فيه شعبنا روحه دفاعا عن استقلاله. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إن 15 من تموز عام 2016 لم يكن مجرد يوم أحبطت فيه محاولة انقلاب، بل شكل نصرا ديمقراطيا دافع فيه الشعب التركي عن إرادته واستقلاله. وجاء ذلك في مقال نشره أردوغان الأربعاء بمناسبة يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية، مؤكدا أن الشعب التركي تصدى لمحاولة الانقلاب دفاعا عن مستقبل البلاد. وأشار أردوغان إلى أن دعوته المواطنين للنزول إلى الشوارع والساحات ليلة المحاولة الانقلابية جاءت انطلاقا من ثقته بوعي الشعب وشجاعته، لافتا إلى أن 253 شخصا استشهدوا وأصيب أكثر من 1000 شخص خلال التصدي للمحاولة. وأكد الرئيس التركي أن بلاده واصلت خلال السنوات العشر الماضية مكافحة تنظيم جول الإرهابي داخل تركيا وخارجها، مشددا على أهمية الحفاظ على روح 15 من تموز وتعزيز وحدة الشعب. فيدان: تركيا تركز على مسار إنهاء الحرب في أوكرانيا. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء إن تركيا تواصل تركيزها على الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية عبر المسار الدبلوماسي. وأوضح فيدان قبيل توجهه إلى العاصمة الأوكرانية كييف أنه سيجري لقاءات مع الرئيس فلاديمير زيلينسكي وعدد من كبار المسؤولين في إطار دعم الجهود المبذولة لإنهاء الحرب. وأشار إلى أن تركيا سبق أن استضافت في إسطنبول جولات من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، معربا عن أمله في أن تسهم زيارته في دفع المساعي الدبلوماسية إلى الأمام.

السعودي في الرياض، العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية. بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الأربعاء 15 من تموز مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود سبل تعزيز التعاون الثنائي بين سوريا والمملكة العربية السعودية. وجرى اللقاء في العاصمة السعودية الرياض، حيث ناقش الجانبان آخر التطورات الإقليمية والملفات ذات الاهتمام

اشترك. وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني قد وصل في وقت سابق الأربعاء إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات موسعة مع مسؤولين سعوديين. آلاف الأتراك يحيون ذكرى شهداء 15 من تموز بمسيرة على جسر البوسفور. أحيا آلاف الأتراك الأربعاء الذكرى 10 ليوم الديمقراطية والوحدة الوطنية عبر مسيرة على جسر شهداء 15 من تموز في إسطنبول، إحياء لذكرى ضحايا المحاولة الانقلابية الفاشلة عام 2016. وانطلقت المسيرة من الجانب الأوروبي للجسر وصولا إلى نصب شهداء 15 من تموز في الجانب الآسيوي بمشاركة مسؤولين وآلاف المواطنين الذين رفعوا الأعلام التركية. وفي المناسبة أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن الشعب التركي أثبت في 15 من تموز أن إرادته لن تخضع لأي محاولة انقلابية، مشددا على مواصلة مكافحة تنظيم جولن الإرهابي وكل ما يهدد أمن تركيا. كما أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في رسالة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان أن وحدة الشعب التركي وقيادته كانت العامل الحاسم في إفشال محاولة الانقلاب.

0: نائب وزير الدفاع السوري يبحث تعزيز التعاون العسكري مع الملحق العسكري التركي بدمشق. استقبل نائب وزير الدفاع السوري اللواء محمد خير شعيب الأربعاء 15 من تموز الملحق العسكري في سفارة الجمهورية التركية بدمشق العقيد حسن جوز، وبحث الجانبان آليات تعزيز التنسيق بين المؤسسات العسكرية في سوريا وتركيا وسبل تطوير التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وفق ما أعلنته وزارة الدفاع السورية. ويأتي اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون. مساعدة وزير الخارجية الأمريكي: رفع سوريا من قائمة الإرهاب يعزز فرص الاستثمار والانفتاح الاقتصادي. أكدت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف الأربعاء 15 من تموز أن رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيمثل تحولا استراتيجيا يعزز فرص الاستثمار والانفتاح الاقتصادي والتعاون الدولي. وقالت ليف في تصريحات لوكالة سانا السورية الرسمية إن القرار سينهي آخر الإجراءات المتبقية من منظومة العقوبات الأمريكية ويزيل أبرز العوائق أمام الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع سوريا. وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي بدأ في 8 من تموز الجاري الإجراءات الرسمية لإزالة التصنيف عبر إبلاغ الكونغرس، مؤكدة أن استكمال الخطوات يتطلب انتهاء فترة المراجعة القانونية. وشددت ليف على أهمية مواصلة تحديث البيئة التشريعية والاستثمارية في سوريا، معتبرة أن استقرارها يمثل ركيزة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط. مقتل 3 مزارعين وإصابة آخرين بانفجار لغم أرضي في جبل الأكراد بريف اللاذقية. قتل 3 مزارعين وأصيب 2 آخران الأربعاء 15 من تموز إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في قرية الكبينة بمنطقة جبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي. وأفادت مصادر ميدانية بأن اللغم انفجر بجرار زراعي كان يستقله عدد من المزارعين، ما أدى إلى سقوط الضحايا وإصابة آخرين بجروح متفاوتة. من جهتها أعلنت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة إدلب أن فرقها استجابت للحادث ونقلت المصابين من طريق بداما إلى مستشفى في مدينة جسر الشغور لتلقي العلاج. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابا عند حاجز مؤقت في ريف القنيطرة الجنوبي. اعتقلت قوات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 15 من تموز شابا عند حاجز مؤقت أقامته في قرية المعلقة بريف القنيطرة الجنوبي قبل أن تطلق سراحه بعد ساعات. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال أوقفت الشاب أثناء مروره عبر الحاجز ثم اعتقلته قبل الإفراج عنه لاحقا. ويأتي ذلك بعد يوم من توغل قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية البصالي بريف القنيطرة الجنوبي في استمرار للانتهاكات والتوغلات في الجنوب السوري. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

مستمعين الأعزاء، الفقر هو حالة من الحرمان أو النقص في الموارد المادية أو الاقتصادية التي تمنع الإنسان من تلبية احتياجاته الأساسية كالغذاء والكساء والمسكن والرعاية الصحية والتعليم. وللفقر درجات، فبعض الفقراء أشد فقرا وأكثر حاجة من غيرهم، فقد تجد فقيرا يعمل ولكن دخله من عمله أقل من حاجاته، وقد تجد من لا يقدر على الكسب ولا مورد له. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك من أن أظلم أو أن أظلم.

مستمعين الكرام، ينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول: لو كان الفقر رجلا لقتلته. ويقول أحد حكماء العرب: عجبت لمن لا يجد قوت يومه، كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفه. ويقول نيلسون مانديلا: القضاء على الفقر ليس عملا من أعمال الإحسان، بل هو عمل من أعمال العدالة. ويقول كوفي عنان: الفقر المدقع في أي مكان يمثل تهديدا للأمن الإنساني في كل مكان. ويقول فرانكلين روزفلت: مقياس تقدمنا ليس في زيادة ثروة الأغنياء، بل في توفير ما يكفي لمن يملكون القليل. ويقول غاندي: الفقر هو أسوأ أشكال العنف. ويقول أرسطو: الفقر أبو الثورة والجريمة. ويقول جورج برنارد شو: أعظم الشرور وأسوأ الجرائم هو الفقر. ويقول أيضا: نقص المال هو أصل كل الشرور. وينسب لفيكتور هوغو: الفقر يشبه الليل، لا يخفي النجوم بل يجعل رؤيتها أصعب. ويقول محمد يونس: الفقر لا يصنع الفقراء، بل تصنعه المؤسسات والسياسات التي أنشأناها. وقالوا: الفقر ليس عيبا، ولكن العيب الاستثناء.

مستمعين الأفاضل، يقول عبد القاهر الجرجاني: وما الفقر إملاق الكريم ولا الغنى، وإن ضلت الآراء في كثرة الوفر، وبعض الغنى تمحو المعائب حسنه، ويخلص طبع المرء في حالة العسر. ويقول عروة بن الورد: دعيني للغنى أسعى فإني، دعيني للغنى أسعى فإني رأيت الناس شرهم الفقير، وأبعدهم وأهونهم عليهم، وإن أمسى له حسب وخير، ويقصيه الندي وتزدريه حليلته، وينهره الصغير، ويلفى ذو الغنى وله جلال، يكاد فؤاد صاحبه يطير. قليل ذنبه والذنب جم، ولكن للغنى رب غفور. ويقول ابن نباتة: وما الفقر إلا للمذلة صاحب، وما الناس إلا للغني صديق، وتقبح منهم أوجه في عقولنا، وتحسن في أبصارنا وتروق. ويقول محمود سامي البارودي: إذا ستر الفقر امرئا ذا نباهة، فلا بد يوما أن يشيد به الفضل، فإن لهيب النار مهما كفأته إلى أسفل قسرا فلا بد أن يعلو. ويقول أبو العتاهية: من شرف الفقر ومن فضله على الغنى لو صح منك النظر، أنك تعصي الله تبغي الغنى، ولست تعصي الله كي تفتقر. ويقول عروة بن أذينة: كم من فقير غني النفس تعرفه، ومن غني فقير النفس مسكين. كم من فقير غني النفس تعرفه، ومن غني فقير النفس مسكين. أعزائنا المستمعين، ومن جميل الشعر في الفقر قصيدة لابن الرومي يقول فيها: وما الفقر عيبا ما تجمل أهله، ولم يسألوا إلا مداوات دائه، ولا عيب إلا عيب من يملك الغنى، ويمنع أهل الفقر فضل ثرائه. عجبت لعيب العائبين فقيرهم، بأمر قضاه ربه من سمائه، وتركهم عيب الغني ببخله، ولؤم مساعيه، وسوء بلائه، وأعجب منه المادحون أخا الغنى، وليس غناه فيهم بغنائه، ولو أنه أغنى ووكل نفسه بجمع فضول المال بعد اقتنائه، لما كان أهل الحمد من قربائه، إذا ائتمروا رشدا ولا بعدائه، ولا حمد الله الأولى يحمدونه، ولا اعتدهم في الناس من أوليائه، أولئك أتباع المطامع والمنى، جزاهم مليك الناس شر جزائه، بعيبهم أهل العفاف ومدحهم، حريصا يكد النفس بعد اكتفائه، يؤثل لا للحمد ما هو كاسب، ولا الأجر في إصباحه ومسائه، ولكن لكنز من لجين وعسجد، يود فناء العمر قبل فنائه، يقيه ويحميه بصفحة وجهه، ويجعل أيضا عرضه من فدائه،
ولو حظ أضحى ماله من أمامه وقاء وأضحى عرضه من ورائه ولكن أبى إلا الخسار لغيه وما فوق عيني قلبه من غطائه ولو وزن استمتاعه بغنائه إذا ما وفى استمتاعه بعنائه سأمنحه ذمي وأختص حزبه بأوفى نصيب من قبيح ثنائه رضيت لمن يشقى عقابا شقاءه وإن لم أكن أرضى له بشفائه إذا حرم الفاني من الخير حظه فلم يفرح الباقي بطول بقائه. مستمعين الكرام، إن على أحدنا السعي في الحياة ليكفي نفسه ومن يعيلهم، ولن ينال أحدنا إلا ما قسم الله له، فإن كتب الله على أحدنا الفقر بعد بذله جهده في دفعه فليحمد الله وليصبر وليعلم أن الله أراد به خيرا، ولا يمنعه يقينه الكف عن السعي في طلب ما قسم الله له. يقول الشاعر: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. وتذكروا أن الغنى ليس عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. أعاذنا الله وإياكم شر الفقر، وأصلح حالنا وحالكم بالغنى. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى صباح

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما.

0: هتعرف انت انت هتعرف.
1: سامع الكلام إلك يا جارة.
2: حضرتك بتكلم؟
1: نعم. لا غلطان يا بي، عم بقروش بحكي مع حالي.
0: بنا

0: حنفي ديكلاراسيون الغرام هيدي إلك.
1: انا مش فاهم بتقولي.
0: انت ما بتفهم شيء، انا فهمان.
1: فهمان
0: فهمان انا.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: الخامس عشر من تموز نصر ديمقراطي بذل فيه شعبنا روحه دفاعا عن استقلاله. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان: إن الخامس عشر من تموز عام 2016 لم يكن مجرد يوم أحبطت فيه محاولة انقلاب، بل شكل نصرا ديمقراطيا دافع فيه الشعب التركي عن إرادته واستقلاله. وجاء ذلك في مقال نشره أردوغان الأربعاء بمناسبة يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية، مؤكدا أن الشعب التركي تصدى لمحاولة الانقلاب دفاعا عن مستقبل البلاد. وأشار أردوغان إلى أن دعوته المواطنين للنزول إلى الشوارع والساحات ليلة المحاولة الانقلابية جاءت انطلاقا من ثقته بوعي الشعب وشجاعته، لافتا إلى أن 253 شخصا استشهدوا وأصيب أكثر من 1000 شخص خلال التصدي للمحاولة. وأكد الرئيس التركي أن بلاده واصلت خلال السنوات العشر الماضية مكافحة تنظيم جول الإرهابي داخل تركيا وخارجها، مشددا على أهمية الحفاظ على روح الخامس عشر من تموز وتعزيز وحدة الشعب. فيدان: تركيا تركز على مسار إنهاء الحرب في أوكرانيا. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء إن تركيا تواصل تركيزها على الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية عبر المسار الدبلوماسي. وأوضح فيدان قبيل توجهه إلى العاصمة الأوكرانية كييف أنه سيجري لقاءات مع الرئيس فلاديمير زيلينسكي وعدد من كبار المسؤولين في إطار دعم الجهود المبذولة لإنهاء الحرب. وأشار إلى أن تركيا سبق أن استضافت في إسطنبول جولات من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، معربا عن أمله في أن تسهم زيارته في دفع المساعي الدبلوماسية إلى الأمام.

نظيري السعودي في الرياض، العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية. بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الأربعاء 15 من تموز مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود سبل تعزيز التعاون الثنائي بين سوريا والمملكة العربية السعودية. وجرى اللقاء في العاصمة السعودية الرياض، حيث ناقش الجانبان آخر التطورات الإقليمية والملفات ذات الاهتمام المشترك. وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني قد وصل في وقت سابق الأربعاء إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات موسعة مع مسؤولين سعوديين. آلاف الأتراك يحيون ذكرى شهداء 15 من تموز بمسيرة على جسر البوسفور. أحيا آلاف الأتراك الأربعاء الذكرى العاشرة ليوم الديمقراطية والوحدة الوطنية عبر مسيرة على جسر شهداء 15 من تموز في إسطنبول، إحياء لذكرى ضحايا المحاولة الانقلابية الفاشلة عام 2016. وانطلقت المسيرة من الجانب الأوروبي للجسر وصولا إلى نصب شهداء 15 من تموز في الجانب الآسيوي بمشاركة مسؤولين وآلاف المواطنين الذين رفعوا الأعلام التركية. وفي المناسبة أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن الشعب التركي أثبت في 15 من تموز أن إرادته لن تخضع لأي محاولة انقلابية، مشددا على مواصلة مكافحة تنظيم جولن الإرهابي وكل ما يهدد أمن تركيا. كما أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في رسالة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان أن وحدة الشعب التركي وقيادته كانت العامل الحاسم في إفشال محاولة الانقلاب.

0: نائب وزير الدفاع السوري يبحث تعزيز التعاون العسكري مع الملحق العسكري التركي بدمشق. استقبل نائب وزير الدفاع السوري اللواء محمد خير شعيب الأربعاء 15 من تموز الملحق العسكري في سفارة الجمهورية التركية بدمشق العقيد حسن جوز، وبحث الجانبان آليات تعزيز التنسيق بين المؤسسات العسكرية في سوريا وتركيا وسبل تطوير التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وفق ما أعلنته وزارة الدفاع السورية. ويأتي اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون. مساعدة وزير الخارجية الأمريكي: رفع سوريا من قائمة الإرهاب يعزز فرص الاستثمار والانفتاح الاقتصادي. أكدت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف الأربعاء 15 من تموز أن رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيمثل تحولا استراتيجيا يعزز فرص الاستثمار والانفتاح الاقتصادي والتعاون الدولي. وقالت ليف في تصريحات لوكالة سانا السورية الرسمية إن القرار سينهي آخر الإجراءات المتبقية من منظومة العقوبات الأمريكية ويزيل أبرز العوائق أمام الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع سوريا. وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي بدأ في 8 من تموز الجاري الإجراءات الرسمية لإزالة التصنيف عبر إبلاغ الكونغرس، مؤكدة أن استكمال الخطوة يتطلب انتهاء فترة المراجعة القانونية. وشددت ليف على أهمية مواصلة تحديث البيئة التشريعية والاستثمارية في سوريا، معتبرة أن استقرارها يمثل ركيزة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط. مقتل 3 مزارعين وإصابة آخرين بانفجار لغم أرضي في جبل الأكراد بريف اللاذقية. قتل 3 مزارعين وأصيب 2 آخران الأربعاء 15 من تموز إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في قرية الكبينة بمنطقة جبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي. وأفادت مصادر ميدانية بأن اللغم انفجر بجرار زراعي كان يستقله عدد من المزارعين، ما أدى إلى سقوط الضحايا وإصابة آخرين بجروح متفاوتة. من جهتها أعلنت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة إدلب أن فرقها استجابت للحادث ونقلت المصابين من طريق بدامة إلى مستشفى في مدينة جسر الشغور لتلقي العلاج. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابا عند حاجز مؤقت في ريف القنيطرة الجنوبي. اعتقلت قوات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء 15 من تموز شابا عند حاجز مؤقت أقامته في قرية المعلقة بريف القنيطرة الجنوبي قبل أن تطلق سراحه بعد ساعات. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال أوقفت الشاب أثناء مروره عبر الحاجز ثم اعتقلته قبل الإفراج عنه لاحقا. ويأتي ذلك بعد يوم من توغل قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية البصالي بريف القنيطرة الجنوبي في استمرار للانتهاكات والتوغلات في الجنوب السوري. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

مستمعين الأعزاء، الفقر هو حالة من الحرمان أو النقص في الموارد المادية أو الاقتصادية التي تمنع الإنسان من تلبية احتياجاته الأساسية كالغذاء والكساء والمسكن والرعاية الصحية والتعليم. وللفقر درجات، فبعض الفقراء أشد فقراً وأكثر حاجة من غيرهم، فقد تجد فقيراً يعمل ولكن دخله من عمله أقل من حاجاته، وقد تجد من لا يقدر على الكسب ولا مورد له. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك من أن أظلم أو أن أظلم.

مستمعين الكرام، ينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول: لو كان الفقر رجلا لقتلته. ويقول أحد حكماء العرب: عجبت لمن لا يجد قوت يومه، كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفه. ويقول نيلسون مانديلا: القضاء على الفقر ليس عملا من أعمال الإحسان، بل هو عمل من أعمال العدالة. ويقول كوفي عنان: الفقر المدقع في أي مكان يمثل تهديدا للأمن الإنساني في كل مكان. ويقول فرانكلين روزفلت: مقياس تقدمنا ليس في زيادة ثروة الأغنياء، بل في توفير ما يكفي لمن يملكون القليل. ويقول غاندي: الفقر هو أسوأ أشكال العنف. ويقول أرسطو: الفقر أبو الثورة والجريمة. ويقول جورج برنارد شو: أعظم الشرور وأسوأ الجرائم هو الفقر. ويقول أيضا: نقص المال هو أصل كل الشرور. وينسب لفيكتور هوغو: الفقر يشبه الليل، لا يخفي النجوم، بل يجعل رؤيتها أصعب. ويقول محمد يونس: الفقر لا يصنع الفقراء، بل تصنعه المؤسسات والسياسات التي أنشأناها. وقالوا: الفقر ليس عيبا، ولكن العيب الاستسلام.

مستمعين الأفاضل، يقول عبد القاهر الجرجاني: وما الفقر إملاق الكريم ولا الغنى، وإن ضلت الآراء في كثرة الوفر، وبعض الغنى تمحو المعائب حسنه، ويخلص طبع المرء في حالة العسر. ويقول عروة بن الورد: دعيني للغنى أسعى فإني، دعيني للغنى أسعى فإني رأيت الناس شرهم الفقير، وأبعدهم وأهونهم عليهم، وإن أمسى له حسب وخير، ويقصيه الندي وتزدريه حليلته، وينهره الصغير، ويلفى ذو الغنى وله جلال، يكاد فؤاد صاحبه يطير. قليل ذنبه والذنب جم، ولكن للغنى رب غفور. ويقول ابن نباتة: وما الفقر إلا للمذلة صاحب، وما الناس إلا للغني صديق، وتقبح منهم أوجه في عقولنا، وتحسن في أبصارنا وتروق. ويقول محمود سامي البارودي: إذا ستر الفقر امرئا ذا نباهة، فلا بد يوما أن يشيد به الفضل، فإن لهيب النار مهما كفأته إلى أسفل قسرا فلا بد أن يعلو. ويقول أبو العتاهية: من شرف الفقر ومن فضله على الغنى لو صح منك النظر، أنك تعصي الله تبغي الغنى، ولست تعصي الله كي تفتقر. ويقول عروة بن أذينة: كم من فقير غني النفس تعرفه، ومن غني فقير النفس مسكين. كم من فقير غني النفس تعرفه، ومن غني فقير النفس مسكين. أعزائنا المستمعين، ومن جميل الشعر في الفقر قصيدة لابن الرومي يقول فيها: وما الفقر عيبا ما تجمل أهله، ولم يسألوا إلا مداواة دائه، ولا عيب إلا عيب من يملك الغنى، ويمنع أهل الفقر فضل ثرائه. عجبت لعيب العائبين فقيرهم، بأمر قضاه ربه من سمائه، وتركهم عيب الغني ببخله، ولؤم مساعيه، وسوء بلائه، وأعجب منه المادحون أخا الغنى، وليس غناه فيهم بغنائه، ولو أنه أغنى ووكل نفسه بجمع فضول المال بعد اقتنائه، لما كان أهل الحمد من قربائه، إذا ائتمروا رشدا ولا بعدائه، ولا حمد الله الأولى يحمدونه، ولا اعتدهم في الناس من أوليائه، أولئك أتباع المطامع والمنى، جزاهم مليك الناس شر جزائه، بعيبهم أهل العفاف ومدحهم، حريصا يكد النفس بعد اكتفائه، يؤثل لا للحمد ما هو كاسب، ولا الأجر في إصباحه ومسائه، ولكن لكنز من لجين وعسجد يود فناء العمر قبل فنائه، يقيه ويحميه بصفحة وجهه، ويجعل أيضا عرضه من فدائه،
ولو حظ أضحى ماله من أمامه وقاء وأضحى عرضه من ورائه ولكن أبى إلا الخسار لغيه وما فوق عيني قلبه من غطائه ولو وزن استمتاعه بغنائه إذا ما وفى استمتاعه بعنائه سأمنحه ذمي وأختص حزبه بأوفى نصيب من قبيح ثنائه رضيت لمن يشقى عقابا شقاءه وإن لم أكن أرضى له بشفائه إذا حرم الفاني من الخير حظه فلم يفرح الباقي بطول بقائه. مستمعين الكرام، إن على أحدنا السعي في الحياة ليكفي نفسه ومن يعيلهم، ولن ينال أحدنا إلا ما قسم الله له، فإن كتب الله على أحدنا الفقر بعد بذله جهده في دفعه فليحمد الله وليصبر وليعلم أن الله أراد به خيرا، ولا يمنعه يقينه الكف عن السعي في طلب ما قسم الله له. يقول الشاعر: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. وتذكروا أن الغنى ليس عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. أعاذنا الله وإياكم شر الفقر، وأصلح حالنا وحالكم بالغنى. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى صباح

خليكن على السمع على صدى الفرات. خليكن على السمع على صدى الفرات.

مستمعين الأعزاء، الفقر هو حالة من الحرمان أو النقص في الموارد المادية أو الاقتصادية التي تمنع الإنسان من تلبية احتياجاته الأساسية كالغذاء والكساء والمسكن والرعاية الصحية والتعليم. وللفقر درجات، فبعض الفقراء أشد فقرا وأكثر حاجة من غيرهم، فقد تجد فقيرا يعمل ولكن دخله من عمله أقل من حاجاته، وقد تجد من لا يقدر على الكسب ولا مورد له. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك من أن أظلم أو أن أظلم.

مستمعين الكرام، ينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول: لو كان الفقر رجلا لقتلته. ويقول أحد حكماء العرب: عجبت لمن لا يجد قوت يومه، كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفه. ويقول نيلسون مانديلا: القضاء على الفقر ليس عملا من أعمال الإحسان، بل هو عمل من أعمال العدالة. ويقول كوفي عنان: الفقر المدقع في أي مكان يمثل تهديدا للأمن الإنساني في كل مكان. ويقول فرانكلين روزفلت: مقياس تقدمنا ليس في زيادة ثروة الأغنياء، بل في توفير ما يكفي لمن يملكون القليل. ويقول غاندي: الفقر هو أسوأ أشكال العنف. ويقول أرسطو: الفقر أبو الثورة والجريمة. ويقول جورج برنارد شو: أعظم الشرور وأسوأ الجرائم هو الفقر. ويقول أيضا: نقص المال هو أصل كل الشرور. وينسب لفيكتور هوغو: الفقر يشبه الليل، لا يخفي النجوم، بل يجعل رؤيتها أصعب. ويقول محمد يونس: الفقر لا يصنع الفقراء، بل تصنعه المؤسسات والسياسات التي أنشأناها. وقالوا: الفقر ليس عيبا، ولكن العيب الاستساء.

مستمعين الأفاضل، يقول عبد القاهر الجرجاني: وما الفقر إملاق الكريم ولا الغنى، وإن ضلت الآراء في كثرة الوفر، وبعض الغنى تمحو المعائب حسنه، ويخلص طبع المرء في حالة العسر. ويقول عروة بن الورد: دعيني للغنى أسعى فإني، دعيني للغنى أسعى فإني رأيت الناس شرهم الفقير، وأبعدهم وأهونهم عليهم، وإن أمسى له حسب وخير، ويقصيه الندي وتزدريه حليلته، وينهره الصغير، ويلفى ذو الغنى وله جلال، يكاد فؤاد صاحبه يطير. قليل ذنبه والذنب جم، ولكن للغنى رب غفور. ويقول ابن نباتة: وما الفقر إلا للمذلة صاحب، وما الناس إلا للغني صديق، وتقبح منهم أوجه في عقولنا، وتحسن في أبصارنا وتروق. ويقول محمود سامي البارودي: إذا ستر الفقر امرئا ذا نباهة، فلا بد يوما أن يشيد به الفضل، فإن لهيب النار مهما كفأته إلى أسفل قسرا فلا بد أن يعلو. ويقول أبو العتاهية: من شرف الفقر ومن فضله على الغنى لو صح منك النظر، أنك تعصي الله تبغي الغنى، ولست تعصي الله كي تفتقر. ويقول عروة بن أذينة: كم من فقير غني النفس تعرفه، ومن غني فقير النفس مسكين. كم من فقير غني النفس تعرفه، ومن غني فقير النفس مسكين. أعزائنا المستمعين، ومن جميل الشعر في الفقر قصيدة لابن الرومي يقول فيها: وما الفقر عيبا ما تجمل أهله، ولم يسألوا إلا مداواة دائه، ولا عيب إلا عيب من يملك الغنى، ويمنع أهل الفقر فضل ثرائه. عجبت لعيب العائبين فقيرهم، بأمر قضاه ربه من سمائه، وتركهم عيب الغني ببخله، ولؤم مساعيه، وسوء بلائه، وأعجب منه المادحون أخا الغنى، وليس غناه فيهم بغنائه، ولو أنه أغنى ووكل نفسه بجمع فضول المال بعد اقتنائه، لما كان أهل الحمد من قربائه، إذا ائتمروا رشدا ولا بعدائه، ولا حمد الله الأولى يحمدونه، ولا اعتدهم في الناس من أوليائه، أولئك أتباع المطامع والمنى، جزاهم مليك الناس شر جزائه، بعيبهم أهل العفاف ومدحهم، حريصا يكد النفس بعد اكتفائه، يؤثل لا للحمد ما هو كاسب، ولا الأجر في إصباحه ومسائه، ولكن لكنز من لجين وعسجد، يود فناء العمر قبل فنائه، يقيه ويحميه بصفحة وجهه، ويجعل أيضا عرضه من فدائه،
ولو حظ أضحى ماله من أمامه وقاءً وأضحى

من ورائه ولكن أبى إلا الخسار لغيه وما فوق عيني قلبه من غطائه ولو وزن استمتاعه بغنائه إذا ما وفى استمتاعه بعنائه سأمنحه ذمي وأختص حزبه بأوفى نصيب من قبيح ثنائه رضيت لمن يشقى عقابا شقاءه وإن لم أكن أرضى له بشفائه إذا حرم الفاني من الخير حظه فلم يفرح الباقي بطول بقائه. مستمعين الكرام، إن على أحدنا السعي في الحياة ليكفي نفسه ومن يعيلهم، ولن ينال أحدنا إلا ما قسم الله له، فإن كتب الله على أحدنا الفقر بعد بذله جهده في دفعه فليحمد الله وليصبر وليعلم أن الله أراد به خيرا، ولا يمنعه يقينه الكف عن السعي في طلب ما قسم الله له. يقول الشاعر: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. وتذكروا أن الغنى ليس عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. أعاذنا الله وإياكم شر الفقر، وأصلح حالنا وحالكم بالغنى. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: الدولة التركية قوية بما يكفي لصد كل تهديد يطالها. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 15 من تموز في العاصمة أنقرة أن الدولة التركية تمتلك من القوة ما يكفي لصد كل تهديد يستهدفها، وذلك خلال فعالية أقيمت بمناسبة الذكرى العاشرة للمحاولة الانقلابية الفاشلة التي نفذها تنظيم جولن الإرهابي في صيف عام 2016. وقال أردوغان إن ليلة 15 من تموز جسدت روح حرب الاستقلال من جديد، وأظهرت عظمة الشعب التركي الذي سطر بمختلف فئاته ملحمة وطنية في مواجهة الانقلاب. وأضاف أن المظلومين حول العالم ينظرون إلى تركيا بأمل كبير، مؤكدا استمرار بلاده في تقديم الدعم للمحتاجين والمتضررين من غزة ولبنان

إلى سوريا والسودان والصومال. وشدد أردوغان على أن جميع السبل أغلقت أمام التنظيمات الإرهابية، مؤكدا مواصلة مكافحة تنظيم جولن الإرهابي ضمن إطار القانون حتى إزالة خطره بالكامل، ومنع أي محاولات لإعادة ترسيخ وجوده داخل المجتمع أو مؤسسات الدولة.

زيلينسكي يستقبل فيدان ويمنحه وسام الاستحقاق الأوكراني. استقبل الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أمس الخميس في العاصمة كييف وزير الخارجية التركي أكان فيدان خلال زيارة رسمية يجريها إلى أوكرانيا في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. ومنح زيلينسكي الوزير فيدان وسام الاستحقاق الأوكراني من الدرجة الثانية تقديرا لإسهاماته في تطوير التعاون والعلاقات بين تركيا وأوكرانيا. وفي سياق الزيارة التقى فيدان الزعيم الوطني لتتار القرم مصطفى قرموغلو ورئيس المجلس الوطني لتتار القرم رفعت شوباروف لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك دون الكشف عن تفاصيل اللقاء.

وزير الخارجية السوري يستقبل وزير الدولة الألماني ويشهد توقيع إعلان تشكيل اللجنة المشتركة. استقبل وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الخميس 16 من تموز في دمشق وفدا ألمانيا برئاسة وزير الدولة في وزارة الخارجية الاتحادية الدكتور جيزا أندرياس فون جاير لبحث تعزيز التعاون بين البلدين. وشهد اللقاء توقيع إعلان تشكيل اللجنة السورية الألمانية المشتركة، حيث وقع عن الجانب السوري مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية قتيبة قاديش، فيما وقع عن الجانب الألماني وزير الدولة جيزا أندرياس فون جاير. وأكد وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني أن توقيع اتفاقية اللجنة السورية الألمانية المشتركة يمثل تتويجا للإرادة المشتركة بين البلدين، ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاون السياسي والاقتصادي. وأوضح الشيباني خلال الجلسة الافتتاحية للجنة المشتركة مع وزير الدولة في الخارجية الألمانية أن الحكومة السورية أبرمت خلال الفترة الماضية عقودا استراتيجية في قطاعات الطاقة والبنية التحتية، ما يعزز مكانة سوريا كشريك استثماري موثوق لألمانيا. ودعا الوزير الشركات الألمانية إلى استثمار الفرص الاقتصادية في سوريا والمشاركة في معرض دمشق الدولي، مؤكدا أن موقع سوريا الاستراتيجي يجعلها مركزا مهما للطاقة والنقل والخدمات اللوجستية، بما يخدم الاستقرار الاقتصادي الإقليمي والدولي. وفي السياق ذاته، وقعت سوريا وألمانيا الاتفاقية النهائية للنقل الجوي في قصر تشرين بدمشق، في خطوة تهدف إلى ترسيخ الإطار القانوني للعلاقات الجوية بين البلدين، واستكمال الإجراءات الفنية والتشغيلية تمهيدا لإطلاق الرحلات الجوية. وأكدت وزارة الخارجية الألمانية أن الاتفاقية تمثل أولى خطوات تنفيذ خطة العمل السورية الألمانية المتفق عليها بين رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع والمستشار الألماني فريدريش شميريتس، وتشكل دعما لمسار إعادة الإعمار وتعزيز التعاون الثنائي.

الحاذقية لبحث التعاون وهيكلة الجيش السوري. أكدت وزارة الدفاع التركية أمس الخميس في العاصمة أنقرة أن زيارة قائد القوات البحرية التركية إرجومن تاتلي أوغلو إلى مدينة اللاذقية برفقة عدد من السفن الحربية جاءت في إطار تعزيز التعاون العسكري بين تركيا وسوريا ودعم جهود إعادة هيكلة القوات المسلحة السورية. وأوضح المتحدث باسم الوزارة زكي أكتورك أن الزيارة التي جرت في 13 تموز تعد الأولى لسفن البحرية التركية إلى ميناء اللاذقية منذ 18 عاما، وشملت مباحثات مع قائد القوات البحرية السورية إضافة إلى جولة تفقدية في الميناء العسكري. وأضاف أن الزيارة شاركت فيها 5 سفن حربية تركية في خطوة تهدف إلى تطوير التعاون العسكري بين البلدين.

وزير الدفاع التركي يستقبل رئيس الأركان الكويتي في أنقرة. وزير الدفاع التركي يستقبل رئيس الأركان الكويتي في أنقرة. استقبل وزير الدفاع التركي يشار جولر أمس الخميس في العاصمة أنقرة رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن خالد درج سعد الشريعان في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين. وعقد الجانبان اجتماعا بحضور رئيس هيئة الأركان العامة التركية سلجوق بيرقدار أوغلو، كما التقى بيرقدار أوغلو نظيره الكويتي في مقر هيئة الأركان، حيث بحثا سبل تطوير التعاون العسكري إلى جانب مناقشة عدد من المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ورافق رئيس الأركان الكويتي وفد من كبار ضباط الجيش الكويتي خلال الزيارة. سوريا تحبط تهريب شحنة أسلحة عبر الحدود مع العراق وبغداد تتحرى. أعلنت وزارة الداخلية السورية الخميس 16 من تموز إحباط محاولة تهريب شحنة من الأسلحة النوعية والصواريخ عبر الحدود السورية العراقية كانت معدة للعبور إلى لبنان لصالح ميليشيا حزب الله الإرهابية بحسب نتائج التحقيقات الأولية. وأوضحت الوزارة أن العملية نفذت بعد رصد مركبة مشبوهة في المنطقة الحدودية، حيث ضبطت صواريخ بعيدة المدى وصواريخ موجهة مضادة للدروع وطائرات مسيرة، مؤكدة استمرار التحقيقات لكشف جميع المتورطين. وفي المقابل أعلن العراق تشكيل لجنة عليا للتحقيق في الحادثة والتنسيق مع الجانب السوري لمعرفة تفاصيلها واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن الحدود المشتركة. من جهته نفى حزب الله اللبناني صحة الاتهامات المتعلقة بالشحنة المضبوطة. اكتمال عودة نازحي عفرين من الحسكة بوصول 1000 عائلة. أفادت مصادر سورية الخميس 16 من تموز باكتمال عودة العائلات النازحة من محافظة الحسكة إلى منطقة عفرين في ريف

0: حلب بعد وصول نحو 1000 عائلة ضمن آخر دفعات العودة. وجرت عمليات العودة بإشراف الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني، وبالتنسيق مع محافظة حلب وإدارة منطقة عفرين وقوى الأمن الداخلي، وذلك بعد تأخر بعض العائلات بسبب الامتحانات الدراسية والموسم الزراعي. وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ الاتفاق الذي يهدف إلى تسهيل عودة النازحين إلى مناطقهم واستقرارهم فيها. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

خليكن على السمع على صدى الفرات. خليكن على السمع على صدى الفرات. خليكن على السمع على صدى الفرات.

مستمعين الأعزاء، الفقر هو حالة من الحرمان أو النقص في الموارد المادية أو الاقتصادية التي تمنع الإنسان من تلبية احتياجاته الأساسية كالغذاء والكساء والمسكن والرعاية الصحية والتعليم. وللفقر درجات، فبعض الفقراء أشد فقرا وأكثر حاجة من غيرهم، فقد تجد فقيرا يعمل ولكن دخله من عمله أقل من حاجاته، وقد تجد من لا يقدر على الكسب ولا مورد له. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك من أن أظلم أو أن أظلم.

مستمعين الكرام، ينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول: لو كان الفقر رجلا لقتلته. ويقول أحد حكماء العرب: عجبت لمن لا يجد قوت يومه، كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفه. ويقول نيلسون مانديلا: القضاء على الفقر ليس عملا من أعمال الإحسان، بل هو عمل من أعمال العدالة. ويقول كوفي عنان: الفقر المدقع في أي مكان يمثل تهديدا للأمن الإنساني في كل مكان. ويقول فرانكلين روزفلت: مقياس تقدمنا ليس في زيادة ثروة الأغنياء، بل في توفير ما يكفي لمن يملكون القليل. ويقول غاندي: الفقر هو أسوأ أشكال العنف. ويقول أرسطو: الفقر أبو الثورة والجريمة. ويقول جورج برنارد شو: أعظم الشرور وأسوأ الجرائم هو الفقر. ويقول أيضا: نقص المال هو أصل كل الشرور. وينسب لفيكتور هوغو: الفقر يشبه الليل، لا يخفي النجوم بل يجعل رؤيتها أصعب. ويقول محمد يونس: الفقر لا يصنع الفقراء، بل تصنعه المؤسسات والسياسات التي أنشأناها. وقالوا: الفقر ليس عيبا، ولكن العيب الاستسلام له. مستمعين الأفاضل، يقول عبد القاهر الجرجاني: وما الفقر إملاق الكريم ولا الغنى، وإن ضلت الآراء في كثرة الوفر. وبعض الغنى تمحو المعائب حسنه، ويخلص طبع المرء في حالة العسر. ويقول عروة بن الورد: دعيني للغنى أسعى فإني، دعيني للغنى أسعى فإني، رأيت الناس شرهم الفقير، وأبعدهم وأهونهم عليهم، وإن أمسى له حسب وخير، ويقصيه الندي وتزدريه حليلته، وينهره الصغير. ويلفى ذو الغنى وله جلال، يكاد فؤاد صاحبه يطير. قليل ذنبه والذنب جم، ولكن للغنى رب غفور. ويقول ابن نباتة: وما الفقر إلا للمذلة صاحب، وما الناس إلا للغني صديق، وتقبح منهم أوجه في عقولنا، وتحسن في أبصارنا وتروق. ويقول محمود سامي البارودي: إذا ستر الفقر امرئا ذا نباهة، فلا بد يوما أن يشيد به الفضل، فإن لهيب النار مهما كفأته إلى أسفل قسرا فلا بد أن يعلو. ويقول أبو العتاهية: من شرف الفقر ومن فضله على الغنى لو صح منك النظر، أنك تعصي الله تبغي الغنى، ولست تعصي الله كي تفتقر. ويقول عروة بن أذينة: كم من فقير غني النفس تعرفه،

من غني فقير النفس مسكين. كم من فقير غني النفس تعرفه، ومن غني فقير النفس مسكين. أعزائنا المستمعين، ومن جميل الشعر في الفقر قصيدة لابن الرومي يقول فيها: وما الفقر عيبا ما تجمل أهله، ولم يسألوا إلا مداواة دائه، ولا عيب إلا عيب من يملك الغنى ويمنع أهل الفقر فضل ثرائه. عجبت لعيب العائبين فقيرهم بأمر قضاه ربه من سمائه، وتركهم عيب الغني ببخله ولؤم مساعيه وسوء بلائه. وأعجب منه المادحون أخ الغنى وليس غناه فيهم بغنائه. ولو أنه أغنى ووكل نفسه بجمع فضول المال بعد اقتنائه، لما كان أهل الحمد من قربائه إذا أتمروا رشدا ولا بعدائه. ولا حمد الله الأولى يحمدونه، ولا اعتدهم في الناس من أوليائه. أولئك أتباع المطامع والمنى، جزاهم مليك الناس شر جزائه. بعيبهم أهل العفاف ومدحهم، حريصا يكد النفس بعد اكتفائه. يؤثل لا للحمد ما هو كاسب، ولا الأجر في إصباحه ومسائه، ولكن لكنز من لجين وعسجد يود فناء العمر قبل فنائه. يقيه ويحميه بصفحة وجهه، ويجعل أيضا عرضه من فدائه. ولو حظ أضحى ماله من أمامه وقاء، وأضحى عرضه من ورائه، ولكن أبى إلا الخسار لغيه. وما فوق عيني قلبه من غطائه، ولو وزن استمتاعه بغنائه إذا ما وفى استمتاعه بعنائه. سأمنحه ذمي وأختص حزبه بأوفى نصيب من قبيح ثنائه. رضيت لمن يشقى عقابا شقاءه، وإن لم أكن أرضى له بشفائه. إذا حرم الفاني من الخير حظه، فلم يفرح الباقي بطول بقائه. مستمعين الكرام، إن على أحدنا السعي في الحياة ليكفي نفسه ومن يعيلهم، ولن ينال أحدنا إلا ما قسم الله له. فإن كتب الله على أحدنا الفقر بعد بذله جهده في دفعه، فليحمد الله وليصبر وليعلم أن الله أراد به خيرا، ولا يمنعه يقينه الكف عن السعي في طلب ما قسم الله له. يقول الشاعر: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. وتذكروا أن الغنى ليس عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. أعاذنا الله وإياكم شر الفقر، وأصلح حالنا وحالكم بالغنى. صباح الخير. من راديو صدى الفرات، ومني بشير الصالح، نقول لكم مرة أخرى:

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: الدولة التركية قوية بما يكفي لصد كل تهديد يطالها. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 15 من تموز في العاصمة أنقرة أن الدولة التركية تمتلك من القوة ما يكفي لصد كل تهديد يستهدفها، وذلك خلال فعالية أقيمت بمناسبة الذكرى العاشرة للمحاولة الانقلابية الفاشلة التي نفذها تنظيم جول الإرهابي في صيف عام 2016. وقال أردوغان إن ليلة 15 من تموز جسدت روح حرب الاستقلال من جديد، وأظهرت عظمة الشعب التركي الذي سطر بمختلف فئاته ملحمة وطنية في مواجهة الانقلاب. وأضاف أن المظلومين حول العالم ينظرون إلى تركيا بأمل كبير، مؤكدا استمرار بلاده في تقديم الدعم للمحتاجين والمتضررين من غزة ولبنان إلى سوريا والسودان والصومال. وشدد أردوغان على أن جميع السبل أغلقت أمام التنظيمات الإرهابية، مؤكدا مواصلة مكافحة تنظيم جول الإرهابي ضمن إطار القانون حتى إزالة خطره بالكامل، ومنع أي محاولات لإعادة ترسيخ وجوده داخل المجتمع أو مؤسسات الدولة. زيلينسكي يستقبل فيدان ويمنحه وسام الاستحقاق الأوكراني. استقبل الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أمس الخميس في العاصمة كييف وزير الخارجية التركية أكان فيدان خلال زيارة رسمية يجريها إلى أوكرانيا في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. ومنح زيلينسكي الوزير فيدان وسام الاستحقاق الأوكراني من الدرجة الثانية تقديرا لإسهاماته في تطوير التعاون والعلاقات بين تركيا وأوكرانيا. وفي سياق الزيارة التقى فيدان الزعيم الوطني لتتار القرم مصطفى قرموغلو ورئيس المجلس الوطني لتتار القرم رفعت شوباروف لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك دون الكشف عن تفاصيل اللقاء. وزير الخارجية السوري يستقبل وزير الدولة الألماني ويشهد توقيع إعلان تشكيل اللجنة المشتركة. استقبل وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الخميس 16 من تموز في دمشق وفدا ألمانيا برئاسة وزير الدولة في وزارة الخارجية الاتحادية الدكتور جيزا أندرياس فون جاير لبحث تعزيز التعاون بين البلدين. وشهد اللقاء توقيع إعلان تشكيل اللجنة السورية الألمانية المشتركة، حيث وقع عن الجانب السوري مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية قتيبة قاديش، فيما وقع عن الجانب الألماني وزير الدولة جيزا أندرياس فون جاير. وأكد وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني أن توقيع اتفاقية اللجنة السورية الألمانية المشتركة يمثل تتويجا للإرادة المشتركة بين البلدين، ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاون السياسي والاقتصادي. وأوضح الشيباني خلال الجلسة الافتتاحية للجنة المشتركة مع وزير الدولة في الخارجية الألمانية أن الحكومة السورية أبرمت خلال الفترة الماضية عقودا استراتيجية في قطاعات الطاقة والبنية التحتية، ما يعزز مكانة سوريا كشريك استثماري موثوق لألمانيا. ودعا الوزير الشركات الألمانية إلى استثمار الفرص الاقتصادية في سوريا والمشاركة في معرض دمشق الدولي، مؤكدا أن موقع سوريا الاستراتيجي يجعلها مركزا مهما للطاقة والنقل والخدمات اللوجستية بما يخدم الاستقرار الاقتصادي الإقليمي والدولي. وفي السياق ذاته، وقعت سوريا وألمانيا الاتفاقية النهائية للنقل الجوي في قصر تشرين بدمشق، في خطوة تهدف إلى ترسيخ الإطار القانوني للعلاقات الجوية بين البلدين واستكمال الإجراءات الفنية والتشغيلية تمهيدا لإطلاق الرحلات الجوية. وأكدت وزارة الخارجية الألمانية أن الاتفاقية تمثل أولى خطوات تنفيذ خطة العمل السورية الألمانية المتفق عليها بين رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع والمستشار الألماني فريدريش شميريتس، وتشكل دعما لمسار إعادة الإعمار وتعزيز التعاون الثنائي. الدفاع التركية زيارة لاذقية لبحث التعاون وهيكلة الجيش السوري. أكدت وزارة الدفاع التركية أمس الخميس في العاصمة أنقرة أن زيارة قائد القوات البحرية التركية إرجومن تاتلي أوغلو إلى مدينة اللاذقية برفقة عدد من السفن الحربية جاءت في إطار تعزيز التعاون العسكري بين تركيا وسوريا ودعم جهود إعادة هيكلة القوات المسلحة السورية. وأوضح المتحدث باسم الوزارة زكي أكتورك أن الزيارة التي جرت في 13 من تموز تعد الأولى لسفن البحرية التركية إلى ميناء اللاذقية منذ 18 عاما، وشملت مباحثات مع قائد القوات البحرية السورية إضافة إلى جولة تفقدية في الميناء العسكري. وأضاف أن الزيارة شاركت فيها 5 سفن حربية تركية في خطوة تهدف إلى تطوير التعاون العسكري بين البلدين. وزير الدفاع التركي يستقبل رئيس الأركان الكويتية في أنقرة. استقبل وزير الدفاع التركي يشار جولر أمس الخميس في العاصمة أنقرة رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن خالد درج سعد الشريعان في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين. وعقد الجانبان اجتماعا بحضور رئيس هيئة الأركان العامة التركية سلجوق بيرقدار أوغلو، كما التقى بيرقدار أوغلو نظيره الكويتي في مقر هيئة الأركان حيث بحثا سبل تطوير التعاون العسكري إلى جانب مناقشة عدد من المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ورافق رئيس الأركان الكويتي وفد من كبار ضباط الجيش الكويتي خلال الزيارة. سوريا تحبط تهريب شحنة أسلحة عبر الحدود مع العراق وبغداد تتحرى. أعلنت وزارة الداخلية السورية الخميس 16 من تموز إحباط محاولة تهريب شحنة من الأسلحة النوعية والصواريخ عبر الحدود السورية العراقية كانت معدة للعبور إلى لبنان لصالح ميليشيا حزب الله الإرهابية بحسب نتائج التحقيقات الأولية. وأوضحت الوزارة أن العملية نفذت بعد رصد مركبة مشبوهة في المنطقة الحدودية حيث ضبطت صواريخ بعيدة المدى وصواريخ موجهة مضادة للدروع وطائرات مسيرة، مؤكدة استمرار التحقيقات لكشف جميع المتورطين. وفي المقابل أعلن العراق تشكيل لجنة عليا للتحقيق في الحادثة والتنسيق مع الجانب السوري لمعرفة تفاصيلها واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن الحدود المشتركة. من جهته نفى حزب الله اللبناني صحة الاتهامات المتعلقة بالشحنة المضبوطة. اكتمال عودة نازحي عفرين من الحسكة بوصول 1000 عائلة. أفادت مصادر سورية الخميس 16 من تموز باكتمال عودة العائلات النازحة من محافظة الحسكة إلى منطقة عفرين في ريف حلب بعد وصول نحو 1000 عائلة ضمن آخر دفعات العودة. وجرت عمليات العودة بإشراف الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني وبالتنسيق مع محافظة حلب وإدارة منطقة عفرين وقوى الأمن الداخلي، وذلك بعد تأخر بعض العائلات بسبب الامتحانات الدراسية والموسم الزراعي. وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ الاتفاق الذي يهدف إلى تسهيل عودة النازحين إلى مناطقهم واستقرارهم فيها. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير.

من البدين الذي يحتاج علاجا للسمنة؟ في مفارقة تبدو غير مألوفة، نجح الطب في تحقيق أحد أكبر إنجازاته في مواجهة السمنة، لكنه وجد نفسه أمام سؤال أكثر تعقيداً من العلاج نفسه: ما السمنة؟ ومن المريض الذي يحتاج فعلاً إلى الدواء؟ هذا هو السؤال الذي رصده برنامج جولة الصحافة من مقال على مجلة الإيكونوميست، معتبراً أن الانتشار الواسع للأدوية التي تحاكي هرمون GLP-1 لم ينهي معركة السمنة، بل فتح نقاشا طبيا جديدا حول كيفية تعريفها ومن ينبغي أن يحصل على هذه العلاجات. وتوضح المجلة أن هذه الأدوية تمثل أكبر تطور في علاج السمنة منذ عقود، إذ تعمل على تقليل الشهية وإبطاء إفراغ المعدة بما يعزز الشعور بالشبع، كما تساعد كثيرا من المرضى على خسارة ما بين 15-20% من أوزانهم، فضلا عن تحسين علاج عدد من الأمراض المرتبطة بالسمنة كالسكري من النوع الثاني وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والكبد الدهني وانقطاع النفس أثناء النوم. ولكن هذا النجاح بحسب المجلة كشف عن إشكالية جديدة تتعلق بتحديد الفئات التي تستحق العلاج، بعدما كان الاعتماد في السابق ينحصر إلى حد كبير في مؤشر كتلة الجسم BMI.

وترى المجلة أن كثيرا من الباحثين باتوا يعتبرون هذا المؤشر غير كاف، لأن شخصين قد يمتلكان المؤشر نفسه بينما تختلف حالتهما الصحية بصورة كبيرة، فقد يكون أحدهما سليما ولا يعاني من أي اضطرابات استقلابية، في حين يعاني الآخر السكرية وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، وهو ما يعني أن الوزن وحده لا يعكس حجم المخاطر الصحية. وانطلاقا من ذلك، يتزايد داخل الأوساط الطبية التأييد لإعادة تعريف السمنة عبر التمييز بين ما يعرف بالسمنة المرضية التي تؤدي إلى اضطرابات صحية واضحة وتستدعي العلاج الدوائي أو الجراحي، وبين زيادة الوزن التي لا يصاحبها ضرر صحي مباشر والتي قد يكون تعديل نمط الحياة فيها أكثر فائدة من اللجوء إلى الأدوية.

ارتفاع التكاليف، وتشير المجلة إلى أن هذا التحول في التفكير لم يأتي من فراغ، إذ إن أدوية GLP-1 مرتفعة الكلفة، وقد يحتاج المرضى إلى استخدامها لسنوات طويلة، فضلا عن احتمال حدوث آثار جانبية، بينما يتزايد الطلب عليها بصورة متسارعة، الأمر الذي يجعل تحديد المستفيدين الحقيقيين منها قضية صحية واقتصادية في آن واحد. وتضيف أن توسيع استخدام هذه العلاجات ليشمل كل من يعاني زيادة في الوزن يثير تساؤلات حول قدرة أنظمة الرعاية الصحية وشركات التأمين على تحمل تكلفتها وأولويات الإنفاق الصحي وآليات توزيع العلاج بصورة عادلة، خصوصا إذا اعتبر كل من لديه وزن زائد مريضا يحتاج إلى الدواء. وفي قلب هذا الجدل يبرز سؤال آخر لا يقل أهمية، هل السمنة مرض مستقل أم مجرد عامل يزيد خطر الإصابة بأمراض أخرى؟ وتوضح المجلة أن هناك اتجاها طبيا يرى أن السمنة بحد ذاتها مرض مزمن يستحق العلاج، في حين يعتبرها اتجاه آخر عامل خطر لا تتحول إلى مرض إلا إذا تسببت في اضطرابات صحية فعلية، ويؤثر هذا الخلاف مباشرة في تشخيص المرضى ووصف الأدوية ووضع الإرشادات الطبية وسياسات التأمين الصحي. ورغم الانتقادات الموجهة إلى مؤشر كتلة الجسم، فإن المجلة لا تدعو إلى التخلي عنه، بل إلى استخدامه كنقطة بداية فقط، مع الأخذ في الاعتبار مؤشرات أخرى مثل محيط الخصر ونسبة الدهون وتوزيعها في الجسم والأمراض المصاحبة ومؤشرات السكر والدهون ومستوى اللياقة البدنية والقدرة على أداء الأنشطة اليومية. وتخلص الإيكونوميست إلى أن الطب يتجه تدريجيا نحو مفهوم العلاج الشخصي الذي يعتمد على تقييم الحالة الصحية لكل مريض بصورة شاملة، بدلا من الاكتفاء برقم يظهر على الميزان أو بمؤشر كتلة الجسم. وترى المجلة أن الثورة التي أحدثتها أدوية GLP-1 لم تقتصر على تغيير أساليب علاج السمنة، بل دفعت المجتمع الطبي إلى إعادة النظر في تعريف المرض نفسه، لتتحول القضية من سؤال عن كيفية إنقاص الوزن إلى سؤال أكثر عمقا، من المريض الذي يحتاج فعلا إلى العلاج، ومن يمكنه الاكتفاء بتغيير نمط حياته؟ مستمعين الكرام، هل تشكون من السمنة؟ وهل تسبب السمنة لكم مشاكل صحية؟ وهل تسعون للتخلص منها؟ قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

0: قالت لكن هو عطار حوالي العشاء اكتر. قلت لا بطل خليني بالبيت. قالت
1: بتروح لك مشوار.

كسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير، قلت لا مكسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير، قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير، قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير، عشت كتير وشفت كتير وغيرك ما حبيت، قلت لا بطلت

قاري الحب فنون فنون وما بيعلق غير المجنون. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. لا رح اعشق لا رح حب، هالمرة تربيت.

بطرح لك مشوار قلت لي يا راي بطرح لك مشوار قلت لي يا راي قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق كتار قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق كتار قلت لها بطلت خليني بالبيت قالت

0: خليكن على السماء على صدى الفرات. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: الدولة التركية قوية بما يكفي لصد كل تهديد يطالها.

أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 15 من تموز في العاصمة أنقرة أن الدولة التركية تمتلك من القوة ما يكفي لصد كل تهديد يستهدفها، وذلك خلال فعالية أقيمت بمناسبة الذكرى العاشرة للمحاولة الانقلابية الفاشلة التي نفذها تنظيم جول الإرهابي في صيف عام 2016. وقال أردوغان إن ليلة 15 من تموز جسدت روح حرب الاستقلال من جديد، وأظهرت عظمة الشعب التركي الذي سطر بمختلف فئاته ملحمة وطنية في مواجهة الانقلاب. وأضاف أن المظلومين حول العالم ينظرون إلى تركيا بأمل كبير، مؤكدا استمرار بلاده في تقديم الدعم للمحتاجين والمتضررين من غزة ولبنان إلى سوريا والسودان والصومال. وشدد أردوغان على أن جميع السبل أغلقت أمام التنظيمات الإرهابية، مؤكدا مواصلة مكافحة تنظيم جول الإرهابي ضمن إطار القانون حتى إزالة خطره بالكامل، ومنع أي محاولات لإعادة ترسيخ وجوده داخل المجتمع أو مؤسسات الدولة. زيلينسكي يستقبل فيدان ويمنحه وسام الاستحقاق الأوكراني. استقبل الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أمس الخميس في العاصمة كييف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال زيارة رسمية يجريها إلى أوكرانيا في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. ومنح زيلينسكي الوزير فيدان وسام الاستحقاق الأوكراني من الدرجة الثانية تقديرا لإسهاماته في تطوير التعاون والعلاقات بين تركيا وأوكرانيا. وفي سياق الزيارة التقى فيدان الزعيم الوطني لتتار القرم مصطفى قرموغلو ورئيس المجلس الوطني لتتار القرم رفعت شوباروف لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك دون الكشف عن تفاصيل اللقاء. وزير الخارجية السوري يستقبل وزير الدولة الألماني ويشهد توقيع إعلان تشكيل اللجنة المشتركة. استقبل وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الخميس 16 من تموز في دمشق وفدا ألمانيا برئاسة وزير الدولة في وزارة الخارجية الاتحادية الدكتور جيزا أندرياس فون جاير لبحث تعزيز التعاون بين البلدين. وشهد اللقاء توقيع إعلان تشكيل اللجنة السورية الألمانية المشتركة، حيث وقع عن الجانب السوري مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية قتيبة قاديش، فيما وقع عن الجانب الألماني وزير الدولة جيزا أندرياس فون جاير. وأكد وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني أن توقيع اتفاقية اللجنة السورية الألمانية المشتركة يمثل تتويجا للإرادة المشتركة بين البلدين، ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاون السياسي والاقتصادي. وأوضح الشيباني خلال الجلسة الافتتاحية للجنة المشتركة مع وزير الدولة في الخارجية الألمانية أن الحكومة السورية أبرمت خلال الفترة الماضية عقودا استراتيجية في قطاعات الطاقة والبنية التحتية، ما يعزز مكانة سوريا كشريك استثماري موثوق لألمانيا. ودعا الوزير الشركات الألمانية إلى استثمار الفرص الاقتصادية في سوريا والمشاركة في معرض دمشق الدولي، مؤكدا أن موقع سوريا الاستراتيجي يجعلها مركزا مهما للطاقة والنقل والخدمات اللوجستية بما يخدم الاستقرار الاقتصادي الإقليمي والدولي. وفي السياق ذاته وقعت سوريا وألمانيا الاتفاقية النهائية للنقل الجوي في قصر تشرين بدمشق في خطوة تهدف إلى ترسيخ الإطار القانوني للعلاقات الجوية بين البلدين واستكمال الإجراءات الفنية والتشغيلية تمهيدا لإطلاق الرحلات الجوية. وأكدت وزارة الخارجية الألمانية أن الاتفاقية تمثل

إلى أولى خطوات تنفيذ خطة العمل السورية الألمانية المتفق عليها بين رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع والمستشار الألماني فريدريش شميرتس، وتشكل دعما لمسار إعادة الإعمار وتعزيز التعاون الثنائي. الدفاع التركية زيارة لاذقية لبحث التعاون وهيكلة الجيش السوري. أكدت وزارة الدفاع التركية أمس الخميس في العاصمة أنقرة أن زيارة قائد القوات البحرية التركية إرجومن تاتليوغلو إلى مدينة اللاذقية برفقة عدد من السفن الحربية جاءت في إطار تعزيز التعاون العسكري بين تركيا وسوريا ودعم جهود إعادة هيكلة القوات المسلحة السورية. وأوضح المتحدث باسم الوزارة زكي أقتورك أن الزيارة التي جرت في 13 من تموز تعد الأولى لسفن البحرية التركية إلى ميناء اللاذقية منذ 18 عاما، وشملت مباحثات مع قائد القوات البحرية السورية إضافة إلى جولة تفقدية في الميناء العسكري. وأضاف أن الزيارة شاركت فيها 5 سفن حربية تركية في خطوة تهدف إلى تطوير التعاون العسكري بين البلدين. وزير الدفاع التركي يستقبل رئيس الأركان الكويتية في أنقرة. استقبل وزير الدفاع التركي يشار جولر أمس الخميس في العاصمة أنقرة رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن خالد درج سعد الشريعان في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين. وعقد الجانبان اجتماعا بحضور رئيس هيئة الأركان العامة التركية سلجوق بيرقدار أوغلو، كما التقى بيرقدار أوغلو نظيره الكويتي في مقر هيئة الأركان حيث بحثا سبل تطوير التعاون العسكري إلى جانب مناقشة عدد من المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ورافق رئيس الأركان الكويتي وفد من كبار ضباط الجيش الكويتي خلال الزيارة. سوريا تحبط تهريب شحنة أسلحة عبر الحدود مع العراق وبغداد تتحرى. أعلنت وزارة الداخلية السورية الخميس 16 من تموز إحباط محاولة تهريب شحنة من الأسلحة النوعية والصواريخ عبر الحدود السورية العراقية كانت معدة للعبور إلى لبنان لصالح ميليشيا حزب الله الإرهابية بحسب نتائج التحقيقات الأولية. وأوضحت الوزارة أن العملية نفذت بعد رصد مركبة مشبوهة في المنطقة الحدودية حيث ضبطت صواريخ بعيدة المدى وصواريخ موجهة مضادة للدروع وطائرات مسيرة، مؤكدة استمرار التحقيقات لكشف جميع المتورطين. وفي المقابل أعلن العراق تشكيل لجنة عليا للتحقيق في الحادثة والتنسيق مع الجانب السوري لمعرفة تفاصيلها واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن الحدود المشتركة. من جهته نفى حزب الله اللبناني صحة الاتهامات المتعلقة بالشحنة المضبوطة. اكتمال عودة نازحي عفرين من الحسكة بوصول 1000 عائلة. أفادت مصادر سورية الخميس 16 من تموز باكتمال عودة العائلات النازحة من محافظة الحسكة إلى منطقة عفرين في ريف حلب بعد وصول نحو 1000 عائلة ضمن آخر دفعات العودة. وجرت عمليات العودة بإشراف الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني وبالتنسيق مع محافظة حلب وإدارة منطقة عفرين وقوى الأمن الداخلي.
وذلك بعد تأخر بعض العائلات بسبب الامتحانات الدراسية والموسم الزراعي. وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ الاتفاق الذي يهدف إلى تسهيل عودة النازحين إلى مناطقهم واستقرارهم فيها. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة اكتمال عقد المتأهلين إلى نصف نهائي كأس العالم 2026 بعد ختام ربع النهائي. اكتملت مواجهات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026 بعدما حسمت منتخبات فرنسا وإسبانيا وإنجلترا والأرجنتين بطاقات العبور إلى نصف النهائي. وشهد ربع النهائي فوز فرنسا على المغرب بهدفين دون رد، وإسبانيا على بلجيكا بهدفين مقابل هدف، فيما تغلبت إنجلترا على النرويج بهدفين مقابل هدف، وفازت الأرجنتين على سويسرا بثلاثة أهداف مقابل هدف. ومن المقرر أن تلتقي فرنسا مع إسبانيا في نصف النهائي يوم الثلاثاء 14 من تموز، بينما تواجه إنجلترا منتخب الأرجنتين يوم الأربعاء 15 من تموز لحسم طرفي المباراة النهائية.

اللاعب التركي ميتا غازوز يتوج بذهبية كأس العالم في مدريد بالرماية بالسهام. أحرز الرامي التركي ميتا غازوز الأحد 12 تموز الميدالية الذهبية في الجولة الرابعة من كأس العالم للرماية بالسهام المقامة في العاصمة الإسبانية مدريد. وجاء تتويج غازوز بعد فوزه في نهائي منافسات القوس الكلاسيكي للرجال على الإيطالي ماورو نيسوبولي بنتيجة 6-0، ويعد هذا الإنجاز إضافة جديدة إلى سجل الرامي التركي في البطولات الدولية للرماية بالسهام. تركيا تحرز فضية بطولة أوروبا للكرة الطائرة للسيدات تحت 18 عاما. أحرز منتخب تركيا للسيدات تحت 18 عاما الأحد 12 تموز الميدالية الفضية في بطولة أوروبا للكرة الطائرة بعد خسارته أمام منتخب إيطاليا ب3 أشواط دون مقابل في المباراة النهائية. ويعد بلوغ المنتخب التركي المباراة النهائية وحصوله على المركز الثاني إنجازا جديدا للكرة الطائرة التركية على مستوى الفئات العمرية.

اليابان بقيادة المدرب التركي فرحات أكباش تحجز آخر بطاقات التأهل إلى نهائيات دوري الأمم للكرة الطائرة. حجز منتخب سيدات اليابان بقيادة المدرب التركي فرحات أكباش آخر بطاقات التأهل إلى نهائيات دوري الأمم للكرة الطائرة بعد فوزه على بولندا بثلاثة أشواط مقابل شوطين، وبهذا الفوز اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى النهائيات، وهي الولايات المتحدة والبرازيل وإيطاليا وتركيا وكندا وهولندا واليابان والصين. حمص الفداء يتجاوز مضيفه أهلي حلب ضمن منافسات المربع الذهبي لدوري كرة السلة للرجال.

حقق فريق حمص الفداء فوزا مهما على مضيفه أهلي حلب بنتيجة 88-74 نقطة في المباراة التي جمعتهم الأحد 12 تموز في صالة الشهباء بمدينة حلب ضمن منافسات المربع الذهبي للدوري السوري لكرة السلة للرجال. وأنهى حمص الفداء الشوط الأول متقدما بنتيجة 46-41 قبل أن يحافظ على تفوقه في الشوط الثاني ويحسم اللقاء بفارق 14 نقطة. وفي المباراة الثانية استهل فريق الوحدة مشواره في المربع الذهبي بفوزه على ضيفه النواعير بنتيجة 78-64 نقطة. الإيطالي يانيك سينر يتوج ببطولة ويمبلدون للمرة الثانية تواليا. بعد فوزه على الألماني ألكسندر زفيريف بثلاث مجموعات مقابل واحدة في المباراة النهائية التي أقيمت الأحد 12 تموز وقلب سينر تأخره في المجموعة الأولى إلى فوز ليحرز لقبه الخامس في بطولات الجراند سلام ويحقق الفوز رقم 100 في مسيرته بالبطولات الأربع الكبرى. ويعد هذا اللقب الأول لسينر في بطولات الجراند سلام خلال عام 2026. كما أحرزت التشيكية ليندا نوسكوفا المصنفة 9 عالميا لقب بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس لفردي السيدات للمرة الأولى في مسيرتها بعد فوزها على مواطنتها كارولينا موتشوفا بمجموعتين مقابل واحدة في المباراة النهائية التي أقيمت السبت 11 تموز لتصبح نوسكوفا بذلك أصغر بطلة لويمبلدون في فردي السيدات منذ عام 2011 وتمنحت تشيك لقب البطولة للمرة الثالثة خلال الأعوام الأربعة الأخيرة.

حقق الإسباني مارك ماركز دراج فريق دوكاتي ليونوفو فوزا تاريخيا بجائزة ألمانيا الكبرى الجولة 11 من بطولة العالم للدراجات النارية لفئة موتو جي بي التي أقيمت 11 من تموز على حلبة ساكترينغ. وسجل ماركيز انتصاره 10 على الحلبة الألمانية معادلا الرقم القياسي للأسطورة الإيطالي جياكومو أغوستيني، كما رفع رصيده إلى 190 نقطة ليصعد إلى المركز الثالث في الترتيب العام للبطولة، وجاء الياباني أيوغورا في المركز الثاني والإسباني راؤول فرنانديز ثالثا. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو

وللأحبة في الميدان منزلة في النفس يا طيبها يا عز منزلتي حلاوة الموت.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: الدولة التركية قوية بما يكفي لصد كل تهديد يطالها. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 15 تموز في العاصمة أنقرة أن الدولة التركية تمتلك من القوة ما يكفي لصد كل تهديد يستهدفها، وذلك خلال فعالية أقيمت بمناسبة الذكرى 10 للمحاولة الانقلابية الفاشلة التي نفذها تنظيم جولن الإرهابي في صيف عام 2016. وقال أردوغان إن ليلة 15 تموز جسدت روح حرب الاستقلال من جديد، وأظهرت عظمة الشعب التركي الذي سطر بمختلف فئاته ملحمة وطنية في مواجهة الانقلاب. وأضاف أن المظلومين حول العالم ينظرون إلى تركيا بأمل كبير، مؤكدا استمرار بلاده في تقديم الدعم للمحتاجين والمتضررين من غزة ولبنان إلى سوريا والسودان والصومال. وشدد أردوغان على أن جميع السبل أغلقت أمام التنظيمات الإرهابية، مؤكدا مواصلة مكافحة تنظيم جولن الإرهابي ضمن إطار القانون حتى إزالة خطره بالكامل، ومنع أي محاولات لإعادة ترسيخ وجوده داخل المجتمع أو مؤسسات الدولة. زيلينسكي يستقبل فيدان ويمنحه وسام الاستحقاق الأوكراني. استقبل الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أمس الخميس في العاصمة كييف وزير الخارجية التركية أكان فيدان خلال زيارة رسمية يجريها إلى أوكرانيا في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. ومنح زيلينسكي الوزير فيدان وسام الاستحقاق الأوكراني من الدرجة الثانية تقديرا لإسهاماته في تطوير التعاون والعلاقات بين تركيا وأوكرانيا. وفي سياق الزيارة التقى فيدان الزعيم الوطني لتتار القرم مصطفى قرموغلو ورئيس المجلس الوطني لتتار القرم رفعت شوباروف لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك دون الكشف عن تفاصيل اللقاء. وزير الخارجية السوري يستقبل وزير الدولة الألماني ويشهد توقيع إعلان تشكيل اللجنة المشتركة. استقبل وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الخميس 16 تموز في دمشق وفدا ألمانيا برئاسة وزير الدولة في وزارة الخارجية الاتحادية الدكتور جيزا أندرياس فونغاير لبحث تعزيز التعاون بين البلدين. وشهد اللقاء توقيع إعلان تشكيل اللجنة السورية الألمانية المشتركة، حيث وقع عن الجانب السوري مدير إدارة التعاون الدولي في

0: وزارة الخارجية قتيبة قاديش فيما وقع عن الجانب الألماني وزير الدولة جيزا أندرياس فون جاير. وأكد وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني أن توقيع اتفاقية اللجنة السورية الألمانية المشتركة يمثل تتويجا للإرادة المشتركة بين البلدين ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاون السياسي والاقتصادي. وأوضح الشيباني خلال الجلسة الافتتاحية للجنة المشتركة مع وزير الدولة في الخارجية الألمانية أن الحكومة السورية أبرمت خلال الفترة الماضية عقودا استراتيجية في قطاعات الطاقة والبنية التحتية ما يعزز مكانة سوريا كشريك استثماري موثوق لألمانيا. ودعا الوزير الشركات الألمانية إلى استثمار الفرص الاقتصادية في سوريا والمشاركة في معرض دمشق الدولي، مؤكدا أن موقع سوريا الاستراتيجي يجعلها مركزا مهما للطاقة والنقل والخدمات اللوجستية بما يخدم الاستقرار الاقتصادي الإقليمي والدولي. وفي السياق ذاته وقعت سوريا وألمانيا الاتفاقية النهائية للنقل الجوي في قصر تشرين بدمشق في خطوة تهدف إلى ترسيخ الإطار القانوني للعلاقات الجوية بين البلدين واستكمال الإجراءات الفنية والتشغيلية تمهيدا لإطلاق الرحلات الجوية. وأكدت وزارة الخارجية الألمانية أن الاتفاقية تمثل أولى خطوات تنفيذ خطة العمل السورية الألمانية المتفق عليها بين رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع والمستشار الألماني فريدريش شميريتس، وتشكل دعما لمسار إعادة الإعمار وتعزيز التعاون الثنائي. الدفاع التركية زيارة اللاذقية لبحث التعاون وهيكلة الجيش السوري. أكدت وزارة الدفاع التركية أمس الخميس في العاصمة أنقرة أن زيارة قائد القوات البحرية التركية إرجومن تاتلي أوغلو إلى مدينة اللاذقية برفقة عدد من السفن الحربية جاءت في إطار تعزيز التعاون العسكري بين تركيا وسوريا ودعم جهود إعادة هيكلة القوات المسلحة السورية. وأوضح المتحدث باسم الوزارة زكي أكتورك أن الزيارة التي جرت في 13 من تموز تعد الأولى لسفن البحرية التركية إلى ميناء اللاذقية منذ 18 عاما، وشملت مباحثات مع قائد القوات البحرية السورية إضافة إلى جولة تفقدية في الميناء العسكري. وأضاف أن الزيارة شاركت فيها 5 سفن حربية تركية في خطوة تهدف إلى تطوير التعاون العسكري بين البلدين. وزير الدفاع التركي يستقبل رئيس الأركان الكويتية في أنقرة. استقبل وزير الدفاع التركي يشار جولر أمس الخميس في العاصمة أنقرة رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن خالد درج سعد الشريعان في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين. وعقد الجانبان اجتماعا بحضور رئيس هيئة الأركان العامة التركية سلجوق بيرقدار أوغلو، كما التقى بيرقدار أوغلو نظيره الكويتي في مقر هيئة الأركان حيث بحثا سبل تطوير التعاون العسكري إلى جانب مناقشة عدد من المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ورافق رئيس الأركان الكويتي وفد من كبار ضباط الجيش الكويتي خلال الزيارة. سوريا تحبط تهريب شحنة أسلحة عبر الحدود مع العراق وبغداد تتحرى. أعلنت وزارة الداخلية السورية الخميس 16 من تموز إحباط محاولة تهريب شحنة من الأسلحة النوعية والصواريخ عبر الحدود السورية العراقية كانت معدة للعبور إلى لبنان لصالح ميليشيا حزب الله الإرهابية بحسب نتائج التحقيقات الأولية. وأوضحت الوزارة أن العملية نفذت بعد رصد مركبة مشبوهة في المنطقة الحدودية، حيث ضبطت صواريخ بعيدة المدى وصواريخ موجهة مضادة للدروع وطائرات مسيرة، مؤكدة استمرار التحقيقات لكشف جميع المتورطين. وفي المقابل أعلن العراق تشكيل لجنة عليا للتحقيق في الحادثة والتنسيق مع الجانب السوري لمعرفة تفاصيلها واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن الحدود المشتركة. من جهته نفى حزب الله اللبناني صحة الاتهامات المتعلقة بالشحنة المضبوطة. اكتمال عودة نازحي عفرين من الحسكة بوصول 1000 عائلة. أفادت مصادر سورية الخميس 16 تموز باكتمال عودة العائلات النازحة من محافظة الحسكة إلى منطقة عفرين في ريف حلب بعد وصول نحو 1000 عائلة ضمن آخر دفعات العودة. وجرت عمليات العودة بإشراف الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني وبالتنسيق مع محافظة حلب وإدارة منطقة عفرين وقوى الأمن الداخلي، وذلك بعد تأخر بعض العائلات بسبب الامتحانات الدراسية والموسم الزراعي. وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ الاتفاق الذي يهدف إلى تسهيل عودة النازحين إلى مناطقهم واستقرارهم فيها. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

الجيش التركي يصل ضفتي الفرات في سوريا بجسر عائم، وتركيا تعزي سوريا في ضحايا غرق العبارة.

أعلنت وزارة الدفاع التركية الجمعة 10 تموز استكمال إنشاء جسر عائم في نهر الفرات بمحافظة دير الزور السورية. وأوضحت الوزارة في منشور على منصة شركة إكس الأمريكية أن قيادة لواء الهندسة في الجيش التركي أنشأت الجسر العائم بطول 240 متراً على نهر الفرات. وأشارت إلى أن إمكانات وقدرات القوات المسلحة التركية لا تقتصر على الأمن فحسب، بل توفر أيضاً حلولاً تسهل الحياة اليومية. وأكدت الوزارة أنه فور استكمال إجراءات الفحص والتدقيق لسلامة العبور سيتم افتتاح الجسر رسمياً لإتاحة استخدامه من قبل أهالي المنطقة. وأرفقت الوزارة منشورها بمقطع مصور أثناء

عملية إنشاء الجسر الذي من شأنه أن يسهم في ربط ضفتي النهر وتسهيل حركة تنقل الأفراد والبضائع.

وفي موضوع آخر أعربت تركيا عن تعازيها لسوريا في ضحايا غرق عبارة مائية في نهر الفرات بمدينة دير الزور شرقي البلاد. وجاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية الأحد 12 تموز. وأفادت الوزارة أنها تلقت بحزن كبير نبأ سقوط ضحايا في حادث العبارة الذي وقع على نهر الفرات بمحافظة دير الزور، وأضافت: نسأل الله الرحمة للذين فقدوا حياتهم، ونتقدم بالتعازي إلى ذويهم وإلى الشعب السوري. وشددت على أن تركيا التي تقدم الدعم لعمليات البحث والإنقاذ ستواصل الوقوف إلى جانب سوريا حكومة وشعبا في هذه المرحلة. وفي وقت سابق الأحد أعلن الدفاع المدني السوري في بيان مصرع طفلين ونجاة أكثر من 15 شخصا جراء غرق عبارة مائية في مجرى نهر الفرات بمدينة دير الزور. ويأتي الحادث في وقت ما يزال فيه آلاف المدنيين والطلاب في دير الزور يعتمدون على العبارات النهرية والقوارب للتنقل بين ضفتي نهر الفرات، في ظل الدمار الذي لحق بمعظم الجسور خلال سنوات النزاع. وتفتقر هذه الوسائل في كثير من الأحيان لتدابير السلامة والأمان والصيانة الدورية، ما يرفع من معدلات مخاطر الغرق والحوادث، خاصة مع اشتداد التيارات المائية في مجرى النهر خلال مواسم معينة. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: الدولة التركية قوية بما يكفي لصد كل تهديد يطالها. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 15 من تموز في العاصمة أنقرة أن الدولة التركية تمتلك من القوة ما يكفي لصد كل تهديد يستهدفها، وذلك خلال فعالية أقيمت بمناسبة الذكرى العاشرة للمحاولة الانقلابية الفاشلة التي نفذها تنظيم جولن الإرهابي في صيف عام 2016. وقال أردوغان إن ليلة 15 من تموز جسدت روح حرب الاستقلال من جديد، وأظهرت عظمة الشعب التركي الذي سطر بمختلف فئاته ملحمة وطنية في مواجهة الانقلاب. وأضاف أن المظلومين حول العالم ينظرون إلى تركيا بأمل كبير، مؤكدا استمرار بلاده في تقديم الدعم للمحتاجين والمتضررين من غزة ولبنان إلى سوريا والسودان والصومال. وشدد أردوغان على أن جميع السبل أغلقت أمام التنظيمات الإرهابية، مؤكدا مواصلة مكافحة تنظيم جولن الإرهابي ضمن إطار القانون حتى إزالة خطره بالكامل، ومنع أي محاولات لإعادة ترسيخ وجوده داخل المجتمع أو مؤسسات الدولة. زيلينسكي يستقبل فيدان ويمنحه وسام الاستحقاق الأوكراني. استقبل الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أمس الخميس في العاصمة كييف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال زيارة رسمية يجريها إلى أوكرانيا في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. ومنح زيلينسكي الوزير فيدان وسام الاستحقاق الأوكراني من الدرجة الثانية تقديرا لإسهاماته في تطوير التعاون والعلاقات بين تركيا وأوكرانيا. وفي سياق الزيارة التقى فيدان الزعيم الوطني لتتار القرم مصطفى قرموغلو ورئيس المجلس الوطني لتتار القرم رفعت شوباروف لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك دون الكشف عن تفاصيل اللقاء. وزير الخارجية السوري يستقبل وزير الدولة الألماني ويشهد توقيع إعلان تشكيل اللجنة المشتركة. استقبل وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الخميس 16 من تموز في دمشق وفدا ألمانيا برئاسة وزير الدولة في وزارة الخارجية الاتحادية الدكتور جيزا أندرياس فونغاير لبحث تعزيز التعاون بين البلدين. وشهد اللقاء توقيع إعلان تشكيل اللجنة السورية الألمانية المشتركة، حيث وقع عن الجانب السوري مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية قتيبة قاديش، فيما وقع عن الجانب الألماني وزير الدولة جيزا أندرياس فونغاير. وأكد وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني أن توقيع اتفاقية اللجنة السورية الألمانية المشتركة يمثل تتويجا للإرادة المشتركة بين البلدين، ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاون السياسي والاقتصادي. وأوضح الشيباني خلال الجلسة الافتتاحية للجنة المشتركة مع وزير الدولة في الخارجية الألمانية أن الحكومة السورية أبرمت خلال الفترة الماضية عقودا استراتيجية في قطاعات الطاقة والبنية التحتية، ما يعزز مكانة سوريا كشريك استثماري موثوق لألمانيا. ودعا الوزير الشركات الألمانية إلى استثمار الفرص الاقتصادية في سوريا والمشاركة في معرض دمشق الدولي، مؤكدا أن موقع سوريا الاستراتيجي يجعلها مركزا مهما للطاقة والنقل والخدمات اللوجستية بما يخدم الاستقرار الاقتصادي الإقليمي والدولي. وفي السياق ذاته، وقعت سوريا وألمانيا الاتفاقية النهائية للنقل الجوي في قصر تشرين بدمشق، في خطوة تهدف إلى ترسيخ الإطار القانوني للعلاقات الجوية بين البلدين واستكمال الإجراءات الفنية والتشغيلية تمهيدا لإطلاق الرحلات الجوية. وأكدت وزارة الخارجية الألمانية أن الاتفاقية تمثل أولى خطوات تنفيذ خطة العمل السورية الألمانية المتفق عليها بين رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع والمستشار الألماني فريدريش ميريتس، وتشكل دعما لمسار إعادة الإعمار وتعزيز التعاون الثنائي. الدفاع التركية زيارة اللاذقية لبحث التعاون وهيكلة الجيش السوري. أكدت وزارة الدفاع التركية أمس الخميس في العاصمة أنقرة أن زيارة قائد القوات البحرية التركية إرجومن تاتلي أوغلو إلى مدينة اللاذقية برفقة عدد من السفن الحربية جاءت في إطار تعزيز التعاون العسكري بين تركيا وسوريا ودعم جهود إعادة هيكلة القوات المسلحة السورية. وأوضح المتحدث باسم الوزارة زكي أكتورك أن الزيارة التي جرت في 13 من تموز تعد الأولى لسفن البحرية التركية إلى ميناء اللاذقية منذ 18 عاما، وشملت مباحثات مع قائد القوات البحرية السورية إضافة إلى جولة تفقدية في الميناء العسكري. وأضاف أن الزيارة شاركت فيها 5 سفن حربية تركية في خطوة تهدف إلى تطوير التعاون العسكري بين البلدين. وزير الدفاع التركي يستقبل رئيس الأركان الكويتية في أنقرة. استقبل وزير الدفاع التركي يشار جولر أمس الخميس في العاصمة أنقرة رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن خالد درج سعد الشريعان في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين. وعقد الجانبان اجتماعا بحضور رئيس هيئة الأركان العامة التركية سلجوق بيرقدار أوغلو، كما التقى بيرقدار أوغلو نظيره الكويتي في مقر هيئة الأركان حيث بحثا سبل تطوير التعاون العسكري إلى جانب مناقشة عدد من المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ورافق رئيس الأركان الكويتي وفد من كبار ضباط الجيش الكويتي خلال الزيارة. سوريا تحبط تهريب شحنة أسلحة عبر الحدود مع العراق وبغداد تتحرى. أعلنت وزارة الداخلية السورية الخميس 16 من تموز إحباط محاولة تهريب شحنة من الأسلحة النوعية والصواريخ عبر الحدود السورية العراقية كانت معدة للعبور إلى لبنان لصالح ميليشيا حزب الله الإرهابية بحسب نتائج التحقيقات الأولية. وأوضحت الوزارة أن العملية نفذت بعد رصد مركبة مشبوهة في المنطقة الحدودية حيث ضبطت صواريخ بعيدة المدى وصواريخ موجهة مضادة للدروع وطائرات مسيرة، مؤكدة استمرار التحقيقات لكشف جميع المتورطين. وفي المقابل أعلن العراق تشكيل لجنة عليا للتحقيق في الحادثة والتنسيق مع الجانب السوري لمعرفة تفاصيلها واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن الحدود المشتركة. من جهته نفى حزب الله اللبناني صحة الاتهامات المتعلقة بالشحنة المضبوطة. احتمال عودة نازحي عفرين من

0: الحسكة بوصول ألف عائلة. أفادت مصادر سورية الخميس 16 من تموز باكتمال عودة العائلات النازحة من محافظة الحسكة إلى منطقة عفرين في ريف حلب بعد وصول نحو 1000 عائلة ضمن آخر دفعات العودة. وجرت عمليات العودة بإشراف الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني وبالتنسيق مع محافظة حلب وإدارة منطقة عفرين وقوى الأمن الداخلي، وذلك بعد تأخر بعض العائلات بسبب الامتحانات الدراسية والموسم الزراعي. وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ الاتفاق الذي يهدف إلى تسهيل عودة النازحين إلى مناطقهم واستقرارهم فيها. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب، قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. هو الحب فسلا بالحشا، ما الهوى سهل. هو الحب فسلا بالحشا، ما الهوى سهل. فما اختاره مضنا به وله عقل. هو الحب فسلا بالحشا، ما الهوى سهل. فما اختاره مضنا به وله عقل. وعش خاليا فالحب راحته عنا، وأوله سقم وآخره قتل. ولكن لدي الموت فيه صبابة، حياة لمن أهوى علي بها الفضل. نصحتك علما بالهوى والذي أرى مخالفتي. نصحتك علما بالهوى والذي أرى مخالفتي، فاختر لنفسك ما يحلو. فإن شئت أن تحيا سعيدا فمت به شهيدا، وإلا فالغرام له أهل. فمن لم يمت في حبه لم يعش به، ودون اجتناء النحل ما جنت النحل. تمسك بأذيال الهوى واخلع الحيا، وخل سبيل الناسكين وإن جلوا. وقل لقتيل الحب وفيت حقه، وللمدعي هيهات ما الكحل الكحل. تعرض قوم للغرام وأعرضوا، بجانبهم عن صحتي فيه فاعتلوا. رضوا بالأمان وابتلوا بحظوظهم، وخاضوا بحار الحب دعوا فما ابتلوا. فهم في السرى لم يبرحوا من مكانهم، وما ظعنوا في السير عنه وقد كلوا. وعن مذهبي لما استحبوا العمى على الهدى حسدا، من عند أنفسهم ضلوا. أحبة قلبي والمحبة شافعي، لديكم إذا شئتم بها اتصل الحبل. عسى عطفة منكم علي بنظرة، فقد تعبت بيني وبينكم الرسل. أحبائي

يا أنتم أحسن الدهر أم أساء، فكونوا كما شئتم، أنا ذلك الخل. إذا كان حظ الهجر منكم ولم يكن بعاد فذاك الهجر عندي هو الوصل. إذا كان حظ الهجر منكم ولم يكن بعاد فذاك الهجر عندي هو الوصل. وما الصد إلا الود ما لم يكن قلا، وأصعب شيء غير إعراضكم سهل. وتعذيبكم عذب لدي، وجوركم علي بما يقضي الهوى لكم عدل. وصبري صبر عنكم وعليكم، أرى أبدا عندي مرارته تحلو. أخذتم فؤادي وهو بعضي، فما الذي يضركم لو كان عندكم الكل. نأيتم فغير الدمع لم أر وافيا سوى زفرة من حر نار الجوى تغلو. فسهدي حي في جفوني مخلد، ونومي بها ميت، ودمعي له غسل. هوى طل ما بين الطلول دمي، فمن جفوني جرى بالسفح من سفحه وابلو. هوى طل ما بين الطلول دمي، فمن جفوني جرى بالسفح من سفحه وابلو. تباله قومي إذ رأوني متيما، وقالوا بمن هذا الفتى مسه الخبل. وماذا عسى عني يقال سوى غدا بنعم له شغل، نعم لي بها شغل. وماذا عسى عني يقال سوى غدا بنعم له شغل، نعم لي بها شغل. وقال نساء الحي عنا بذكر من جفانا، وبعد العز لذ له الذل. إذا أنعمت نعم علي بنظرة، فلا أسعدت سعدا ولا أجملت جمل. وقد صدئت عيني برؤية غيرها، ولثم جفوني تربها للصدى يجلو. وقد علموا أني قتيل لحاظها، فإن لها في كل جارحة نصل. وقد علموا أني قتيل لحاظها، فإن لها في كل جارحة نصل. حديثي قديم في هواها وما له، كما علمت بعد وليس له قبل. وما لي مثل في غرامي بها، كما غدت فتنة في حسنها ما لها مثل. حرام شفا سقمي لديها، رضيتما به قسمت لي في الهوى ودمي حل. فحالي وإن ساءت فقد حسنت به، وما حط قدري في هواها به أعلو. وعنوان ما فيها لقيت، وما به شقيت، وفي قول اختصرت ولم أغلو. خفيت ضنا حتى لقد ضل عائدي، وكيف ترى العواد من لا له ظل. وما عثرت عين على أثري، ولم تدع لي رسما في الهوى الأعين النجل. ولي همة تعلو إذا ما ذكرتها، وروح بذكراها إذا رخصت تغلو. جرى حبها مجرى دمي في مفاصلي، فأصبح لي عن كل شغل بها شغل. فنافس ببذل النفس فيها أخى الهوى، فنافس ببذل النفس فيها أخى الهوى. فإن قبلتها منك يا حبذا البذل. فمن لم يجد في حب نعم بنفسه، ولو جاد بالدنيا إليه انتهى البخل.
ولولا مراعاة الصيانة غيرة، ولو كثروا أهل الصبابة أو قلوا لقلت لعشاق الملاحة أقبلوا إليها على رأيي وعن غيرها ولوا، وإن ذكرت يوما فخروا لذكرها سجودا، وإن لاحت إلى وجهها صلوا. وفي حبها بعت السعادة بالشقى ضلالا، وعقلي عن هداي به عقل، وقلت لرشدي والتنسك والتقى تخلوا، وما بيني وبين الهوى خلوا. وفرغت قلبي عن وجودي مخلصا، لعلي في شغلي بها معها أخلو. ومن أجلها أسعى لمن بيننا سعى، وأعدو ولا أعدو لمن دأبه العذل، فأرتاح للواشين بيني وبينها لتعلم ما ألقى وما عندها جهل. وأصبو إلى العذال حبا لذكرها، كأنهم ما بيننا في الهوى رسل، فإن حدثوا عنها فكلي مسامع، وكلي إن حدثتهم ألسن تتلو. تخالفت الأقوال فينا تباينا، برحم ظنون بيننا ما لها أصل، فشنع قوم بالوصال ولم تصل، وأرجف بالسلوان قوم ولم أسلو. فما صدق التشنيع عنها لشقوتي، وقد كذبت عني الأراجيف والنقل، وكيف أرجي وصل من لو تصورت حماها المنى وهما لضاقت بها السبل. وإن وعدت لم يلحق الفعل قولها، وإن أوعدت بالقول يسبقه الفعل. عديني بوصل وامطلي بنجازه، فعندي إذا صح الهوى حسن المطل. وحرمة عهد بيننا عنه لم أحل، وعقد بأيد بيننا ما له حل. لأنت على غيظ النوى ورضى الهوى، لدي وقلبي ساعة منك ما يخلو. ترى مقلتي يوما ترى من أحبهم، ويعتبني دهري ويجتمع الشمل. وما برحوا معنى أراهم معي، فإن نأوا صورة في الذهن قام لهم شكل. فهم نصب عيني ظاهرا حيثما سروا، وهم في فؤادي باطنا أينما حلوا. لهم أبدا مني حنو وإن جفوا، ولي أبدا ميل إليهم وإن ملوا. أبو حفص شرف الدين عمر بن الفارض.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

سوريا وتركيا تبحثان تعزيز تركيا وسوريا تبحثان تعزيز التعاون العسكري، وقائد القوات البحرية التركية يزور اللاذقية على متن فرقاطه.

بعثت تركيا وسوريا الأربعاء 15 تموز سبل تعزيز وتطوير التعاون العسكري بين البلدين الجارين. وأفادت وزارة الدفاع السورية في بيان لها بأن نائب وزير الدفاع السوري اللواء محمد خير شعيب استقبل الملحق العسكري في السفارة التركية لدى دمشق العقيد حسن جوز، وقالت إن اللقاء تناول واقع العلاقات العسكرية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يسهم في توسيع مجالات التعاون والتنسيق المشترك. وفي سياق متصل، أجرى قائد القوات البحرية التركية إرجمون تاتلي أوغلو على رأس وفد عسكري زيارة إلى مدينة اللاذقية غربية سوريا على متن الفرقاطة تي سي جي إسطنبول في إطار تعزيز التعاون بين البلدين وإعادة هيكلة القوات المسلحة السورية. وذكرت وزارة الدفاع التركية في بيان على منصة إنسوسيال التركية 14 تموز أن الزيارة جرت 13 تموز وشملت لقاءات مع قيادة القوات البحرية السورية. وكان في استقبال تاتلي أوغلو لدى وصوله إلى اللاذقية قائد القوات البحرية السورية محمد السعود، حيث عقد الجانبان اجتماعات بحضور مسؤولين من البلدين بالإضافة إلى السفير التركي لدى دمشق نوح يلمز. وتضمن برنامج الزيارة جولة ميدانية في ميناء اللاذقية العسكري للاطلاع على منشآته. من جانبه أكد السفير يلمز في منشور على منصة شركة إكس الأمريكية أن التعاون والتضامن بين تركيا وسوريا يتطور أيضا في مجال القوات البحرية. وأوضح يلمز أن الوفد العسكري التركي برئاسة تاتلي أوغلو زار اللاذقية بدعوة من قائد القوات البحرية السورية وأجرى لقاءات في ميناء اللاذقية حيث ترسو سفن تابعة للقوات البحرية التركية.

وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت الاثنين 13 من تموز أن سفنا تابعة لقيادة القوات البحرية التركية زارت ميناء اللاذقية شمال غربي سوريا، وذلك في أول زيارة من هذا النوع منذ بداية الثورة السورية. وقالت الوزارة في بيان لها إن الزيارة هي الأولى لسفن القوات البحرية التركية إلى ميناء اللاذقية منذ اندلاع الحرب في سوريا عام 2011. وأضافت أن قائد القوات البحرية التركية إرجومنت تاتليولو كان على متن السفينة تي جي جي إسطنبول أثناء زيارتها سوريا. وتشهد العلاقات التركية السورية تطورا متسارعا في المجالات كافة بهدف تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الجارين والشقيقين.

مستمعينا الكرام، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عن ترجال راجح وفي وسط الحبل بالحبل يا بني عبس وزمان يا

وين الرفاق الذي يعطون العهد وزمان قالوا النصيحة بجمل

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: الدولة التركية قوية بما يكفي لصد كل تهديد يطالها. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان

الأربعاء 15 من تموز في العاصمة أنقرة أن الدولة التركية تمتلك من القوة ما يكفي لصد كل تهديد يستهدفها، وذلك خلال فعالية أقيمت بمناسبة الذكرى العاشرة للمحاولة الانقلابية الفاشلة التي نفذها تنظيم جولن الإرهابي في صيف عام 2016. وقال أردوغان إن ليلة 15 من تموز جسدت روح حرب الاستقلال من جديد، وأظهرت عظمة الشعب التركي الذي سطر بمختلف فئاته ملحمة وطنية في مواجهة الانقلاب. وأضاف أن المظلومين حول العالم ينظرون إلى تركيا بأمل كبير، مؤكدا استمرار بلاده في تقديم الدعم للمحتاجين والمتضررين من غزة ولبنان إلى سوريا والسودان والصومال. وشدد أردوغان على أن جميع السبل أغلقت أمام التنظيمات الإرهابية، مؤكدا مواصلة مكافحة تنظيم جولن الإرهابي ضمن إطار القانون حتى إزالة خطره بالكامل، ومنع أي محاولات لإعادة ترسيخ وجوده داخل المجتمع أو مؤسسات الدولة. زيلينسكي يستقبل فيدان ويمنحه وسام الاستحقاق الأوكراني. استقبل الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أمس الخميس في العاصمة كييف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال زيارة رسمية يجريها إلى أوكرانيا في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. ومنح زيلينسكي الوزير فيدان وسام الاستحقاق الأوكراني من الدرجة الثانية تقديرا لإسهاماته في تطوير التعاون والعلاقات بين تركيا وأوكرانيا. وفي سياق الزيارة التقى فيدان الزعيم الوطني لتتار القرم مصطفى قرموغلو ورئيس المجلس الوطني لتتار القرم رفعت شوباروف لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك دون الكشف عن تفاصيل اللقاء. وزير الخارجية السوري يستقبل وزير الدولة الألماني ويشهد توقيع إعلان تشكيل اللجنة المشتركة. استقبل وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الخميس 16 من تموز في دمشق وفدا ألمانيا برئاسة وزير الدولة في وزارة الخارجية الاتحادية الدكتور جيزا أندرياس فون جاير لبحث تعزيز التعاون بين البلدين. وشهد اللقاء توقيع إعلان تشكيل اللجنة السورية الألمانية المشتركة، حيث وقع عن الجانب السوري مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية قتيبة قاديش، فيما وقع عن الجانب الألماني وزير الدولة جيزا أندرياس فون جاير. وأكد وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني أن توقيع اتفاقية اللجنة السورية الألمانية المشتركة يمثل تتويجا للإرادة المشتركة بين البلدين، ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاون السياسي والاقتصادي. وأوضح الشيباني خلال الجلسة الافتتاحية للجنة المشتركة مع وزير الدولة في الخارجية الألمانية أن الحكومة السورية أبرمت خلال الفترة الماضية عقودا استراتيجية في قطاعات الطاقة والبنية التحتية، ما يعزز مكانة سوريا كشريك استثماري موثوق لألمانيا. ودعا الوزير الشركات الألمانية إلى استثمار الفرص الاقتصادية في سوريا والمشاركة في معرض دمشق الدولي، مؤكدا أن موقع سوريا الاستراتيجي يجعلها مركزا مهما للطاقة والنقل والخدمات اللوجستية بما يخدم الاستقرار الاقتصادي الإقليمي والدولي. وفي السياق ذاته وقعت سوريا وألمانيا الاتفاقية النهائية للنقل الجوي في قصر تشرين بدمشق في خطوة تهدف إلى ترسيخ الإطار القانوني للعلاقات الجوية بين البلدين.
واستكمال الإجراءات الفنية والتشغيلية تمهيدا لإطلاق الرحلات الجوية. وأكدت وزارة الخارجية الألمانية أن الاتفاقية تمثل أولى خطوات تنفيذ خطة العمل السورية الألمانية المتفق عليها بين رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشاه

0: الشارع والمستشار الألماني فريدريش شميريتس، وتشكل دعما لمسار إعادة الإعمار وتعزيز التعاون الثنائي. الدفاع التركية، زيارة لاذقية لبحث التعاون وهيكلة الجيش السوري. أكدت وزارة الدفاع التركية أمس الخميس في العاصمة أنقرة أن زيارة قائد القوات البحرية التركية إرجومن تاتلي أوغلو إلى مدينة اللاذقية برفقة عدد من السفن الحربية جاءت في إطار تعزيز التعاون العسكري بين تركيا وسوريا ودعم جهود إعادة هيكلة القوات المسلحة السورية. وأوضح المتحدث باسم الوزارة زكي أكتورك أن الزيارة التي جرت في 13 تموز تعد الأولى لسفن البحرية التركية إلى ميناء اللاذقية منذ 18 عاما، وشملت مباحثات مع قائد القوات البحرية السورية إضافة إلى جولة تفقدية في الميناء العسكري. وأضاف أن الزيارة شاركت فيها 5 سفن حربية تركية في خطوة تهدف إلى تطوير التعاون العسكري بين البلدين. وزير الدفاع التركي يستقبل رئيس الأركان الكويتية في أنقرة. استقبل وزير الدفاع التركي يشار جولر أمس الخميس في العاصمة أنقرة رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن خالد درج سعد الشريعان في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين. وعقد الجانبان اجتماعا بحضور رئيس هيئة الأركان العامة التركية سلجوق بيرقدار أوغلو، كما التقى بيرقدار أوغلو نظيره الكويتي في مقر هيئة الأركان حيث بحثا سبل تطوير التعاون العسكري إلى جانب مناقشة عدد من المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ورافق رئيس الأركان الكويتي وفد من كبار ضباط الجيش الكويتي خلال الزيارة. سوريا تحبط تهريب شحنة أسلحة عبر الحدود مع العراق وبغداد تتحرى. أعلنت وزارة الداخلية السورية الخميس 16 تموز إحباط محاولة تهريب شحنة من الأسلحة النوعية والصواريخ عبر الحدود السورية العراقية كانت معدة للعبور إلى لبنان لصالح ميليشيا حزب الله الإرهابية بحسب نتائج التحقيقات الأولية. وأوضحت الوزارة أن العملية نفذت بعد رصد مركبة مشبوهة في المنطقة الحدودية حيث ضبطت صواريخ بعيدة المدى وصواريخ موجهة مضادة للدروع وطائرات مسيرة، مؤكدة استمرار التحقيقات لكشف جميع المتورطين. وفي المقابل أعلن العراق تشكيل لجنة عليا للتحقيق في الحادثة والتنسيق مع الجانب السوري لمعرفة تفاصيلها واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن الحدود المشتركة. من جهته نفى حزب الله اللبناني صحة الاتهامات المتعلقة بالشحنة المضبوطة. اكتمال عودة نازحي عفرين من الحسكة بوصول 1000 عائلة. أفادت مصادر سورية الخميس 16 تموز باكتمال عودة العائلات النازحة من محافظة الحسكة إلى منطقة عفرين في ريف حلب بعد وصول نحو 1000 عائلة ضمن آخر دفعات العودة. وجرت عمليات العودة بإشراف الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني وبالتنسيق مع محافظة حلب وإدارة منطقة عفرين وقوى الأمن الداخلي، وذلك بعد تأخر بعض العائلات بسبب الامتحانات الدراسية والموسم الزراعي. وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ الاتفاق الذي يهدف إلى تسهيل عودة النازحين إلى مناطقهم واستقرارهم فيها. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات، معكم أينما كنتم. معكم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: الدولة التركية قوية بما يكفي لصد كل تهديد يطالها. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 15 من تموز في العاصمة أنقرة أن الدولة التركية تمتلك من القوة ما يكفي لصد كل تهديد يستهدفها، وذلك خلال فعالية أقيمت بمناسبة الذكرى العاشرة للمحاولة الانقلابية الفاشلة التي نفذها تنظيم جولن الإرهابي في صيف عام 2016. وقال أردوغان إن ليلة 15 من تموز جسدت روح حرب الاستقلال من جديد، وأظهرت عظمة الشعب التركي الذي سطر بمختلف فئاته ملحمة وطنية في مواجهة الانقلاب. وأضاف أن المظلومين حول العالم ينظرون إلى تركيا بأمل كبير، مؤكدا استمرار بلاده في تقديم الدعم للمحتاجين والمتضررين من غزة ولبنان إلى سوريا والسودان والصومال. وشدد أردوغان على أن جميع السبل أغلقت أمام التنظيمات الإرهابية، مؤكدا مواصلة مكافحة تنظيم جولن الإرهابي ضمن إطار القانون حتى إزالة خطره بالكامل، ومنع أي محاولات لإعادة ترسيخ وجوده داخل المجتمع أو مؤسسات الدولة. زيلينسكي يستقبل فيدان ويمنحه وسام الاستحقاق الأوكراني. استقبل الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أمس الخميس في العاصمة كييف وزير الخارجية التركية أكان فيدان خلال زيارة رسمية يجريها إلى أوكرانيا في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. ومنح زيلينسكي الوزير فيدان وسام الاستحقاق الأوكراني من الدرجة الثانية تقديرا لإسهاماته في تطوير التعاون والعلاقات بين تركيا وأوكرانيا. وفي سياق الزيارة التقى فيدان الزعيم الوطني لتتار القرم مصطفى قرموغلو ورئيس المجلس الوطني لتتار القرم رفعت شوباروف لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك دون الكشف عن تفاصيل اللقاء. وزير الخارجية السوري يستقبل وزير الدولة الألماني ويشهد توقيع إعلان تشكيل اللجنة المشتركة. استقبل وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الخميس 16 من تموز في دمشق وفدا ألمانيا برئاسة وزير الدولة في وزارة الخارجية الاتحادية الدكتور جيزا أندرياس فون جاير لبحث تعزيز التعاون بين البلدين. وشهد اللقاء توقيع إعلان تشكيل اللجنة السورية الألمانية المشتركة، حيث وقع عن الجانب السوري مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية قتيبة قاديش، فيما وقع عن الجانب الألماني وزير الدولة جيزا أندرياس فون جاير. وأكد وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني أن توقيع اتفاقية اللجنة السورية الألمانية المشتركة يمثل تتويجا للإرادة المشتركة بين البلدين، ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاون السياسي والاقتصادي. وأوضح الشيباني خلال الجلسة الافتتاحية للجنة المشتركة مع وزير الدولة في الخارجية الألمانية أن الحكومة السورية أبرمت خلال الفترة الماضية عقودا استراتيجية في قطاعات الطاقة والبنية التحتية، ما يعزز مكانة سوريا كشريك استثماري موثوق لألمانيا. ودعا الوزير الشركات الألمانية إلى استثمار الفرص الاقتصادية في سوريا والمشاركة في معرض دمشق الدولي، مؤكدا أن موقع سوريا الاستراتيجي يجعلها مركزا مهما للطاقة والنقل والخدمات اللوجستية، بما يخدم الاستقرار الاقتصادي الإقليمي والدولي. وفي السياق ذاته، وقعت سوريا وألمانيا الاتفاقية النهائية للنقل الجوي في قصر تشرين بدمشق، في خطوة تهدف إلى ترسيخ الإطار القانوني للعلاقات الجوية بين البلدين واستكمال الإجراءات الفنية والتشغيلية تمهيدا لإطلاق الرحلات الجوية. وأكدت وزارة الخارجية الألمانية أن الاتفاقية تمثل أولى خطوات تنفيذ خطة العمل السورية الألمانية المتفق عليها بين رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع والمستشار الألماني فريدريش ميريتس، وتشكل دعما لمسار إعادة الإعمار وتعزيز التعاون الثنائي. الدفاع التركية زيارة اللاذقية لبحث التعاون وهيكلة الجيش السوري. أكدت وزارة الدفاع التركية أمس الخميس في العاصمة أنقرة أن زيارة قائد القوات البحرية التركية إرجومن تاتلي أوغلو إلى مدينة اللاذقية برفقة عدد من السفن الحربية جاءت في إطار تعزيز التعاون العسكري بين تركيا وسوريا ودعم جهود إعادة هيكلة القوات المسلحة السورية. وأوضح المتحدث باسم الوزارة زكي أكتورك أن الزيارة التي جرت في 13 من تموز تعد الأولى لسفن البحرية التركية إلى ميناء اللاذقية منذ 18 عاما، وشملت مباحثات مع قائد القوات البحرية السورية إضافة إلى جولة تفقدية في الميناء العسكري. وأضاف أن الزيارة شاركت فيها 5 سفن حربية تركية في خطوة تهدف إلى تطوير التعاون العسكري بين البلدين. وزير الدفاع التركي يستقبل رئيس الأركان الكويتية في أنقرة. استقبل وزير الدفاع التركي يشار جولر أمس الخميس في العاصمة أنقرة رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن خالد درج سعد الشريعان في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين. وعقد الجانبان اجتماعا بحضور رئيس هيئة الأركان العامة التركية سلجوق بيرقدار أوغلو، كما التقى بيرقدار أوغلو نظيره الكويتي في مقر هيئة الأركان، حيث بحثا سبل تطوير التعاون العسكري إلى جانب مناقشة عدد من المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ورافق رئيس الأركان الكويتي وفد من كبار ضباط الجيش الكويتي خلال الزيارة. سوريا تحبط تهريب شحنة أسلحة عبر الحدود مع العراق وبغداد تتحرى. أعلنت وزارة الداخلية السورية الخميس 16 من تموز إحباط محاولة تهريب شحنة من الأسلحة النوعية والصواريخ عبر الحدود السورية العراقية كانت معدة للعبور إلى لبنان لصالح ميليشيا حزب الله الإرهابية بحسب نتائج التحقيقات الأولية. وأوضحت الوزارة أن العملية نفذت بعد رصد مركبة مشبوهة في المنطقة الحدودية، حيث ضبطت صواريخ بعيدة المدى وصواريخ موجهة مضادة للدروع وطائرات مسيرة، مؤكدة استمرار التحقيقات لكشف جميع المتورطين. وفي المقابل أعلن العراق تشكيل لجنة عليا للتحقيق في الحادثة والتنسيق مع الجانب السوري لمعرفة تفاصيلها واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن الحدود المشتركة. من جهته نفى حزب الله اللبناني صحة الاتهامات المتعلقة بالشحنة المضبوطة. اكتمال عودة نازحي عفرين من الحسكة بوصول 1000 عائلة. أفادت مصادر سورية الخميس 16 تموز باكتمال عودة العائلات النازحة من محافظة الحسكة إلى منطقة عفرين في ريف حلب بعد وصول نحو 1000 عائلة ضمن آخر دفعات العودة. وجرت عمليات العودة بإشراف الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني وبالتنسيق مع محافظة حلب وإدارة منطقة عفرين وقوى الأمن الداخلي، وذلك بعد تأخر بعض العائلات بسبب الامتحانات الدراسية والموسم الزراعي. وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ الاتفاق الذي يهدف إلى تسهيل عودة النازحين إلى مناطقهم واستقرارهم فيها. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: راديو صدى الفرات.
1: الو، هاي الصوت، ازيك يا حبيبتي؟
2: هاي رحمتي حبيبي، كيفك؟
1: تمام الحمد لله.
2: شو صوتك حبيبي؟
1: مفيش، مخنوق شوية كده، كنت عايز اتكلم معاكي.
2: مشكلة نفسها، يلا بانتظار.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: الدولة التركية قوية بما يكفي لصد كل تهديد يطالها. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء 15 من تموز في العاصمة أنقرة أن الدولة التركية تمتلك من القوة ما يكفي لصد كل تهديد يستهدفها، وذلك خلال فعالية أقيمت بمناسبة الذكرى العاشرة للمحاولة الانقلابية الفاشلة التي نفذها تنظيم جول الإرهابي في صيف عام 2016. وقال أردوغان إن ليلة 15 من تموز جسدت روح حرب الاستقلال من جديد، وأظهرت عظمة الشعب التركي الذي سطر بمختلف فئاته ملحمة وطنية في مواجهة الانقلاب. وأضاف أن المظلومين حول العالم ينظرون إلى تركيا بأمل كبير، مؤكدا استمرار بلاده في تقديم الدعم للمحتاجين والمتضررين من غزة ولبنان إلى سوريا والسودان والصومال. وشدد أردوغان على أن جميع السبل أغلقت أمام التنظيمات الإرهابية، مؤكدا مواصلة مكافحة تنظيم جول الإرهابي ضمن إطار القانون حتى إزالة خطره بالكامل، ومنع أي محاولات لإعادة ترسيخ وجوده داخل المجتمع أو مؤسسات الدولة. زيلينسكي يستقبل فيدان ويمنحه وسام الاستحقاق الأوكراني. استقبل الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أمس الخميس في العاصمة كييف وزير الخارجية التركية هاكان فيدان خلال زيارة رسمية يجريها إلى أوكرانيا في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. ومنح زيلينسكي الوزير فيدان وسام الاستحقاق الأوكراني من الدرجة الثانية تقديرا لإسهاماته في تطوير التعاون والعلاقات بين تركيا وأوكرانيا. وفي سياق الزيارة التقى فيدان الزعيم الوطني لتتار القرم مصطفى قرموغلو ورئيس المجلس الوطني لتتار القرم رفعت شوباروف لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك دون الكشف عن تفاصيل اللقاء. وزير الخارجية السوري يستقبل وزير الدولة الألماني ويشهد توقيع إعلان تشكيل اللجنة المشتركة. استقبل وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الخميس 16 من تموز في دمشق وفدا ألمانيا برئاسة وزير الدولة في وزارة الخارجية الاتحادية الدكتور جيزا أندرياس فونغاير لبحث تعزيز التعاون بين البلدين. وشهد اللقاء توقيع إعلان تشكيل اللجنة السورية الألمانية المشتركة، حيث وقع عن الجانب السوري مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية قتيبة قاديش، فيما وقع عن الجانب الألماني وزير الدولة جيزا أندرياس فونغاير. وأكد وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني أن توقيع اتفاقية اللجنة السورية الألمانية المشتركة يمثل تتويجا للإرادة المشتركة بين البلدين، ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاون السياسي والاقتصادي. وأوضح الشيباني خلال الجلسة الافتتاحية للجنة المشتركة مع وزير الدولة في الخارجية الألمانية أن الحكومة السورية أبرمت خلال الفترة الماضية عقودا استراتيجية في قطاعات الطاقة والبنية التحتية، ما يعزز مكانة سوريا كشريك استثماري موثوق لألمانيا. ودعا الوزير الشركات الألمانية إلى استثمار الفرص الاقتصادية في سوريا والمشاركة في معرض دمشق الدولي، مؤكدا أن موقع سوريا الاستراتيجي يجعلها مركزا مهما للطاقة والنقل والخدمات اللوجستية بما يخدم الاستقرار الاقتصادي الإقليمي والدولي. وفي السياق ذاته وقعت سوريا وألمانيا الاتفاقية النهائية للنقل الجوي في قصر تشرين بدمشق في خطوة تهدف إلى ترسيخ الإطار القانوني للعلاقات الجوية بين البلدين واستكمال الإجراءات الفنية والتشغيلية تمهيدا لإطلاق الرحلات الجوية. وأكدت وزارة الخارجية الألمانية أن الاتفاقية تمثل أولى خطوات تنفيذ خطة العمل السورية الألمانية المتفق عليها بين رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع والمستشار الألماني فريدريش ميريتس، وتشكل دعما لمسار إعادة الإعمار وتعزيز التعاون الثنائي. الدفاع التركية زيارة لاذقية لبحث التعاون وهيكلة الجيش السوري. أكدت وزارة الدفاع التركية أمس الخميس في العاصمة أنقرة أن زيارة قائد القوات البحرية التركية إرجومن تاتلي أوغلو إلى مدينة اللاذقية برفقة عدد من السفن الحربية جاءت في إطار تعزيز التعاون العسكري بين تركيا وسوريا ودعم جهود إعادة هيكلة القوات المسلحة السورية. وأوضح المتحدث باسم الوزارة زكي أكتورك أن الزيارة التي جرت في 13 تموز تعد الأولى لسفن البحرية التركية إلى ميناء اللاذقية منذ 18 عاما، وشملت مباحثات مع قائد القوات البحرية السورية إضافة إلى جولة تفقدية في الميناء العسكري. وأضاف أن الزيارة شاركت فيها 5 سفن حربية تركية في خطوة تهدف إلى تطوير التعاون العسكري بين البلدين.

0: وزير الدفاع التركي يستقبل رئيس الأركان الكويتية في أنقرة. استقبل وزير الدفاع التركي يشار جولر أمس الخميس في العاصمة أنقرة رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن خالد درج سعد الشريعان في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين. وعقد الجانبان اجتماعا بحضور رئيس هيئة الأركان العامة التركية سلجوق بيرقدار أوغلو، كما التقى بيرقدار أوغلو نظيره الكويتي في مقر هيئة الأركان، حيث بحثا سبل تطوير التعاون العسكري إلى جانب مناقشة عدد من المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ورافق رئيس الأركان الكويتي وفد من كبار ضباط الجيش الكويتي خلال الزيارة. سوريا تحبط تهريب شحنة أسلحة عبر الحدود مع العراق، وبغداد تتحرى. أعلنت وزارة الداخلية السورية الخميس 16 من تموز إحباط محاولة تهريب شحنة من الأسلحة النوعية والصواريخ عبر الحدود السورية العراقية، كانت معدة للعبور إلى لبنان لصالح ميليشيا حزب الله الإرهابية بحسب نتائج التحقيقات الأولية. وأوضحت الوزارة أن العملية نفذت بعد رصد مركبة مشبوهة في المنطقة الحدودية، حيث ضبطت صواريخ بعيدة المدى وصواريخ موجهة مضادة للدروع وطائرات مسيرة، مؤكدة استمرار التحقيقات لكشف جميع المتورطين. وفي المقابل أعلن العراق تشكيل لجنة عليا للتحقيق في الحادثة والتنسيق مع الجانب السوري لمعرفة تفاصيلها واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن الحدود المشتركة. من جهته نفى حزب الله اللبناني صحة الاتهامات المتعلقة بالشحنة المضبوطة. اكتمال عودة نازحي عفرين من الحسكة بوصول 1000 عائلة. أفادت مصادر سورية الخميس 16 من تموز باكتمال عودة العائلات النازحة من محافظة الحسكة إلى منطقة عفرين في ريف حلب بعد وصول نحو 1000 عائلة ضمن آخر دفعات العودة. وجرت عمليات العودة بإشراف الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني وبالتنسيق مع محافظة حلب وإدارة منطقة عفرين وقوى الأمن الداخلي، وذلك بعد تأخر بعض العائلات بسبب الامتحانات الدراسية والموسم الزراعي. وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ الاتفاق الذي يهدف إلى تسهيل عودة النازحين إلى مناطقهم واستقرارهم فيها. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان: زيارة أوكرانيا مثمرة للغاية. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الجمعة 17 تموز أن زيارته الرسمية إلى أوكرانيا كانت مثمرة للغاية، مشيرا إلى أنها جاءت في ظل تنامي الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وأوضح فيدان أنه بحث في كييف مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وكبار المسؤولين الأوكرانيين العلاقات الثنائية وتطورات الحرب الروسية الأوكرانية إلى جانب سبل تعزيز التعاون الاقتصادي. وأشار إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين تمثل نقطة تحول مهمة، مجددا دعم تركيا لاستقلال أوكرانيا وسيادتها ووحدة أراضيها واستعداد أنقرة للمساهمة في جهود تحقيق سلام دائم. كما أعرب فيدان عن فخره بتسلمه وسام الاستحقاق الأوكراني من الدرجة الثانية تقديرا لإسهاماته في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. مباحثات سورية لبنانية لتعزيز الاستثمار السياحي. بحث وزير السياحة السوري مازن الصالحاني مع وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني عامر البساط الخميس 16 تموز في دمشق سبل تعزيز التعاون السياحي والاستثماري بين سوريا ولبنان. وتناول اللقاء فرص الاستثمار في الفنادق التراثية السورية وإعادة تأهيل المباني التراثية وتحويلها إلى منشآت سياحية، إلى جانب تعزيز التعاون في قطاع المطاعم وتسهيل حركة الزوار بين البلدين. ودعا الوزير الصالحاني القطاعين العام والخاص في لبنان إلى المشاركة في ملتقى السفر السوري 2026، مؤكدا أن سوريا ولبنان يمتلكان مقومات سياحية مشتركة تؤهلهما لإطلاق مشاريع تعزز الحركة السياحية

بحث وزير الزراعة السوري باسل السويدان الخميس 16 من تموز في دمشق مع نائب وزير الزراعة التركي أحمد باغجي سبل تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين والتحضير لتوقيع اتفاقيات مشتركة تسهم في تطوير القطاع الزراعي. وتناول الاجتماع التعاون في تبادل الخبرات وتأهيل الكوادر والاستفادة من التجربة التركية في مجالات التأمين الزراعي والبيوت البلاستيكية وإعادة تأهيل الأراضي الزراعية المتضررة، إلى جانب تطوير زراعة الزيتون والمحاصيل الزيتية. وأكد الجانبان أهمية تعزيز الاستثمار الزراعي ومتابعة تنفيذ المشاريع المشتركة، فيما دعا الوزير السوري الجانب التركي إلى المشاركة في الدورة المقبلة من معرض دمشق الدولي.

موقع أكسيوس: ترامب غضب من انتقاد نتنياهو احتمال عودة تركيا لبرنامج F-35. ذكر موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبدى غضبا من انتقادات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاحتمال عودة تركيا إلى برنامج مقاتلات F-35. ونقل الموقع الجمعة 17 من تموز عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن ترامب اعتبر أن نتنياهو ليس من حقه إبداء رأيه في هذا الملف، وذلك عقب تصريحات أدلى بها الأخير لقناة فوكس. وأشار التقرير إلى أن نتنياهو أرجأ زيارته المقررة إلى الولايات المتحدة، فيما وصف عضو الكونغرس الأمريكي مايك تيرنر المحادثات بشأن عودة تركيا إلى برنامج F-35 خلال قمة الناتو في أنقرة بأنها باعثة على الأمل. ضحايا مدنيون برصاص عنصر من العصابات الخارجة عن القانون في ذيبين بالسويداء. ضحايا مدنيون برصاص عنصر من العصابات الخارجة عن القانون في ذيبين بالسويداء. قتل شخص وأصيب اثنان آخران الخميس 16 من تموز في بلدة ذيبين بريف السويداء الجنوبي إثر إطلاق نار نفذه أحد عناصر العصابات الخارجة عن القانون استهدف أفرادا من عائلة الغوثاني. وأفادت مصادر محلية بأن الهجوم أسفر عن مقتل إبراهيم الغوثاني متأثرا بإصابته، فيما يتلقى جمال غبرة وغزل رعد العلاج بعد إصابتهما بنيران طائشة. وأشارت المصادر أن الحادث يأتي ضمن سلسلة اعتداءات سابقة استهدفت العائلة نفسها في ظل استمرار الانتهاكات التي تنفذها المجموعات الخارجة عن القانون في محافظة السويداء. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في قريتي عابدين ومعرية بريف درعا. توغلت قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي صباح الجمعة 17 من تموز في قريتي عابدين ومعرية بريف درعا الغربي وسط تحليق طائرات مسيرة في أجواء المنطقة. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال استخدمت جرافات لفتح طرقات أغلقها الأهالي بالحجارة احتجاجا على التحركات العسكرية الإسرائيلية، فيما توغلت آليات عسكرية في محيط قرية معرية قبل أن تنسحب دون تسجيل احتكاكات مع الأهالي أو حالات اعتقال. ويأتي هذا التوغل في سياق سلسلة من التحركات العسكرية التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام الماضية في ريفي درعا والقنيطرة في استمرار لانتهاكاته لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974.

0: المنافذ والجمارك السورية تحبط محاولات تهريب كميات كبيرة من التبغ عبر منفذ التنف. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية الجمعة 17 تموز أن عناصر منفذ التنف الحدودي تمكنوا من إحباط عدة محاولات لتهريب كميات كبيرة من التبغ كانت مخبأة داخل شاحنات وصهاريج قادمة من الأراضي العراقية. وأوضحت الهيئة أن عمليات الضبط جاءت بعد متابعة دقيقة وتفتيش مكثف، حيث جرى تنظيم الضبوط الجمركية بحق المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأكدت الهيئة استمرار تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية بهدف مكافحة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن الاقتصادي. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. راديو صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان: زيارة أوكرانيا مثمرة للغاية. أكد وزير الخارجية التركي أكان فيدان الجمعة 17 تموز أن زيارته الرسمية إلى أوكرانيا كانت مثمرة للغاية، مشيرا إلى أنها جاءت في ظل تنامي الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وأوضح فيدان أنه بحث في كييف مع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي وكبار المسؤولين الأوكرانيين العلاقات الثنائية وتطورات الحرب الروسية الأوكرانية إلى جانب سبل تعزيز التعاون الاقتصادي. وأشار إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين تمثل نقطة تحول مهمة، مجددا دعم تركيا لاستقلال أوكرانيا وسيادتها ووحدة أراضيها واستعداد أنقرة للمساهمة في جهود تحقيق سلام دائم. كما أعرب فيدان عن فخره بتسلمه وسام الاستحقاق الأوكراني من الدرجة الثانية تقديرا لإسهاماته في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. مباحثات سورية لبنانية لتعزيز الاستثمار السياحي. بحث وزير السياحة السوري مازن الصالحاني مع وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني عامر البساط الخميس 16 تموز في دمشق سبل تعزيز التعاون السياحي والاستثماري بين سوريا ولبنان. وتناول اللقاء فرص الاستثمار في الفنادق التراثية السورية وإعادة تأهيل المباني التراثية وتحويلها إلى منشآت سياحية، إلى جانب تعزيز التعاون في قطاع المطاعم وتسهيل حركة الزوار بين البلدين. ودعا الوزير الصالحاني القطاعين العام والخاص في لبنان إلى المشاركة في ملتقى السفر السوري 2026، مؤكدا أن سوريا ولبنان يمتلكان مقومات سياحية مشتركة تؤهلهما لإطلاق مشاريع تعزز الحركة السياحية والاستثمارية.

في البلدين. وزير الزراعة السوري يبحث مع تركيا اتفاقيات مشتركة لتطوير القطاع. بحث وزير الزراعة السوري باسل السويدان الخميس 16 من تموز في دمشق مع نائب وزير الزراعة التركي أحمد باغجي سبل تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين والتحضير لتوقيع اتفاقيات مشتركة تسهم في تطوير القطاع الزراعي. وتناول الاجتماع التعاون في تبادل الخبرات وتأهيل الكوادر والاستفادة من التجربة التركية في مجالات التأمين الزراعي والبيوت البلاستيكية وإعادة تأهيل الأراضي الزراعية المتضررة، إلى جانب تطوير زراعة الزيتون والمحاصيل الزيتية. وأكد الجانبان أهمية تعزيز الاستثمار الزراعي ومتابعة تنفيذ المشاريع المشتركة، فيما دعا الوزير السوري الجانب التركي إلى المشاركة في الدورة المقبلة من معرض دمشق الدولي.

موقع أكسيوس: ترامب غضب من انتقاد نتنياهو احتمال عودة تركيا لبرنامج F-35. ذكر موقع إكسيوس الإخباري الأمريكي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبدى غضبا من انتقادات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاحتمال عودة تركيا إلى برنامج مقاتلات F-35، ونقل الموقع الجمعة 17 تموز عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن ترامب اعتبر أن نتنياهو ليس من حقه إبداء رأيه في هذا الملف، وذلك عقب تصريحات أدلى بها الأخير لقناة فوكس. وأشار التقرير إلى أن نتنياهو أرجع زيارته المقررة إلى الولايات المتحدة، فيما وصف عضو الكونغرس الأمريكي مايك تيرنر المحادثات بشأن عودة تركيا إلى برنامج F-35 خلال قمة الناتو في أنقرة بأنها باعثة على الأمل. ضحايا مدنيون برصاص عنصر من العصابات الخارجة عن القانون في ذيبين بالسويداء. قتل شخص وأصيب اثنان آخران الخميس 16 تموز في بلدة ذيبين بريف السويداء الجنوبي إثر إطلاق نار نفذه أحد عناصر العصابات الخارجة عن القانون، استهدف أفرادا من عائلة الغوثاني. وأفادت مصادر محلية بأن الهجوم أسفر عن مقتل إبراهيم الغوثاني متأثرا بإصابته، فيما يتلقى جمال غبرة وغزل رعد العلاج بعد إصابتهما بنيران طائشة. وأشارت المصادر أن الحادث يأتي ضمن سلسلة اعتداءات سابقة استهدفت العائلة نفسها في ظل استمرار الانتهاكات التي تنفذها المجموعات الخارجة عن القانون في محافظة السويداء. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في قريتي عابدين ومعرية بريف درعا. توغلت قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي صباح الجمعة في قريتي عابدين ومعرية بريف درعا الغربي وسط تحليق طائرات مسيرة في أجواء المنطقة. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال استخدمت جرافات لفتح طرقات أغلقها الأهالي بالحجارة احتجاجا على التحركات العسكرية الإسرائيلية، فيما توغلت آليات عسكرية في محيط قرية معرية قبل أن تنسحب دون تسجيل احتكاكات مع الأهالي أو حالات اعتقال. ويأتي هذا التوغل في سياق سلسلة

0: تتم التحركات العسكرية التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام الماضية في ريفي درعا والقنيطرة في استمرار لانتهاكاته لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974. المنافذ والجمارك السورية تحبط محاولات تهريب كميات كبيرة من التبغ عبر منفذ التنف. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية الجمعة 17 من تموز أن عناصر منفذ التنف الحدودي تمكنوا من إحباط عدة محاولات لتهريب كميات كبيرة من التبغ كانت مخبأة داخل شاحنات وصهاريج قادمة من الأراضي العراقية. وأوضحت الهيئة أن عمليات الضبط جاءت بعد متابعة دقيقة وتفتيش مكثف، حيث جرى تنظيم الضبوط الجمركية بحق المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأكدت الهيئة استمرار تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية بهدف مكافحة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن الاقتصادي. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان: زيارة أوكرانيا مثمرة للغاية. أكد وزير الخارجية التركي أكان فيدان الجمعة 17 تموز أن زيارته الرسمية إلى أوكرانيا كانت مثمرة للغاية، مشيرا إلى أنها جاءت في ظل تنامي الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وأوضح فيدان أنه بحث في كييف مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وكبار المسؤولين الأوكرانيين العلاقات الثنائية وتطورات الحرب الروسية الأوكرانية إلى جانب سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، وأشار إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين تمثل نقطة تحول مهمة، مجددا دعم تركيا لاستقلال أوكرانيا وسيادتها ووحدة أراضيها واستعداد أنقرة للمساهمة في جهود تحقيق سلام دائم. كما أعرب فيدان عن فخره بتسلمه وسام الاستحقاق الأوكراني من الدرجة الثانية تقديرا لإسهاماته في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. مباحثات سورية لبنانية لتعزيز الاستثمار السياحي. بحث وزير السياحة السوري مازن الصالحاني مع وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني عامر البساط الخميس 16 تموز في دمشق سبل تعزيز التعاون السياحي والاستثماري بين سوريا ولبنان. وتناول اللقاء فرص الاستثمار في الفنادق التراثية السورية وإعادة تأهيل المباني التراثية وتحويلها إلى منشآت سياحية، إلى جانب تعزيز التعاون في قطاع المطاعم وتسهيل حركة الزوار بين البلدين. ودعا الوزير الصالحاني القطاعين العام والخاص في لبنان إلى المشاركة في ملتقى السفر السوري 2026، مؤكدا أن سوريا ولبنان يمتلكان مقومات سياحية مشتركة تؤهلهما لإطلاق مشاريع تعزز الحركة السياحية والاستثمارية في البلدين. وزير الزراعة السوري يبحث مع تركيا اتفاقيات مشتركة لتطوير القطاع. بحث وزير الزراعة السوري باسل السويدان الخميس 16 تموز في دمشق مع نائب وزير الزراعة التركي أحمد باغجي سبل تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين والتحضير لتوقيع اتفاقيات مشتركة تسهم في تطوير القطاع الزراعي. وتناول الاجتماع التعاون في تبادل

الخبرات وتأهيل الكوادر والاستفادة من التجربة التركية في مجالات التأمين الزراعي والبيوت البلاستيكية وإعادة تأهيل الأراضي الزراعية المتضررة، إلى جانب تطوير زراعة الزيتون والمحاصيل الزيتية. وأكد الجانبان أهمية تعزيز الاستثمار الزراعي ومتابعة تنفيذ المشاريع المشتركة، فيما دعا الوزير السوري الجانب التركي إلى المشاركة في الدورة المقبلة من معرض دمشق الدولي.

موقع أكسيوس: ترامب غضب من انتقاد نتنياهو احتمال عودة تركيا لبرنامج F-35. ذكر موقع إكسيوس الإخباري الأمريكي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبدى غضبا من انتقادات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاحتمال عودة تركيا إلى برنامج مقاتلات F-35، ونقل الموقع الجمعة 17 تموز عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن ترامب اعتبر أن نتنياهو ليس من حقه إبداء رأيه في هذا الملف، وذلك عقب تصريحات أدلى بها الأخير لقناة فوكس. وأشار التقرير إلى أن نتنياهو أرجع زيارته المقررة إلى الولايات المتحدة، فيما وصف عضو الكونغرس الأمريكي مايك تيرنر المحادثات بشأن عودة تركيا إلى برنامج F-35 خلال قمة الناتو في أنقرة بأنها باعثة على الأمل. ضحايا مدنيون برصاص عنصر من العصابات الخارجة عن القانون في ذيبين بالسويداء. قتل شخص وأصيب اثنان آخران الخميس 16 تموز في بلدة ذيبين بريف السويداء الجنوبي إثر إطلاق نار نفذه أحد عناصر العصابات الخارجة عن القانون، استهدف أفرادا من عائلة الغوثاني. وأفادت مصادر محلية بأن الهجوم أسفر عن مقتل إبراهيم الغوثاني متأثرا بإصابته، فيما يتلقى جمال غبرة وغزل رعد العلاج بعد إصابتهما بنيران طائشة. وأشارت المصادر أن الحادث يأتي ضمن سلسلة اعتداءات سابقة استهدفت العائلة نفسها في ظل استمرار الانتهاكات التي تنفذها المجموعات الخارجة عن القانون في محافظة السويداء. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في قريتي عابدين ومعرية بريف درعا. توغلت قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي صباح الجمعة في قريتي عابدين ومعرية بريف درعا الغربي وسط تحليق طائرات مسيرة في أجواء المنطقة. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال استخدمت جرافات لفتح طرقات أغلقها الأهالي بالحجارة احتجاجا على التحركات العسكرية الإسرائيلية، فيما توغلت آليات عسكرية في محيط قرية معرية قبل أن تنسحب دون تسجيل احتكاكات مع الأهالي أو حالات اعتقال. ويأتي هذا التوغل في سياق سلسلة من التحركات العسكرية التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام الماضية في ريفي درعا والقنيطرة في استمرار لانتهاكاته لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974. المنافذ والجمارك السورية تحبط محاولات تهريب كميات كبيرة من التبغ عبر منفذ التنف. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية الجمعة 17 تموز أن عناصر منفذ التنف

0: الحدودي تمكنوا من إحباط عدة محاولات لتهريب كميات كبيرة من التبغ كانت مخبأة داخل شاحنات وصهاريج قادمة من الأراضي العراقية. وأوضحت الهيئة أن عمليات الضبط جاءت بعد متابعة دقيقة وتفتيش مكثف، حيث جرى تنظيم الضبوط الجمركية بحق المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأكدت الهيئة استمرار تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية بهدف مكافحة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن الاقتصادي. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان: زيارة أوكرانيا مثمرة للغاية. أكد وزير الخارجية التركي أكان فيدان الجمعة 17 تموز أن زيارته الرسمية إلى أوكرانيا كانت مثمرة للغاية، مشيرا إلى أنها جاءت في ظل تنامي الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وأوضح فيدان أنه بحث في كييف مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وكبار المسؤولين الأوكرانيين العلاقات الثنائية وتطورات الحرب الروسية الأوكرانية إلى جانب سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، وأشار إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين تمثل نقطة تحول مهمة، مجددا دعم تركيا لاستقلال أوكرانيا وسيادتها ووحدة أراضيها واستعداد أنقرة للمساهمة في جهود تحقيق سلام دائم. كما أعرب فيدان عن فخره بتسلمه وسام الاستحقاق الأوكراني من الدرجة الثانية تقديرا لإسهاماته في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. مباحثات سورية لبنانية لتعزيز الاستثمار السياحي. بحث وزير السياحة السوري مازن الصالحاني مع وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني عامر البساط الخميس 16 تموز في دمشق سبل تعزيز التعاون السياحي والاستثماري بين سوريا ولبنان، وتناول اللقاء فرص الاستثمار في الفنادق التراثية السورية وإعادة تأهيل المباني التراثية وتحويلها إلى منشآت سياحية، إلى جانب تعزيز التعاون في قطاع المطاعم وتسهيل حركة الزوار بين البلدين. ودعا الوزير الصالحاني القطاعين العام والخاص في لبنان إلى المشاركة في ملتقى السفر السوري 2026، مؤكدا أن سوريا ولبنان يمتلكان مقومات سياحية مشتركة تؤهلهما لإطلاق مشاريع تعزز الحركة السياحية والاستثمارية في البلدين. وزير الزراعة السوري يبحث مع تركيا اتفاقيات مشتركة لتطوير القطاع. بحث وزير الزراعة السوري باسل السويدان الخميس 16 تموز في دمشق مع نائب وزير الزراعة التركي أحمد باغجي سبل تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين والتحضير لتوقيع اتفاقيات مشتركة تسهم في تطوير القطاع الزراعي. وتناول الاجتماع التعاون في تبادل الخبرات وتأهيل الكوادر والاستفادة من التجربة التركية في مجالات التأمين الزراعي والبيوت البلاستيكية وإعادة تأهيل الأراضي الزراعية المتضررة، إلى جانب تطوير زراعة الزيتون والمحاصيل الزيتية. وأكد الجانبان أهمية تعزيز الاستثمار الزراعي ومتابعة تنفيذ المشاريع المشتركة، فيما دعا الوزير السوري الجانب التركي إلى المشاركة في الدورة المقبلة من معرض دمشق الدولي.

موقع أكسيوس: ترامب غضب من انتقاد نتنياهو احتمال عودة تركيا لبرنامج F-35. ذكر موقع إكسيوس الإخباري الأمريكي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبدى غضبا من انتقادات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاحتمال عودة تركيا إلى برنامج مقاتلات F-35، ونقل الموقع الجمعة 17 تموز عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن ترامب اعتبر أن نتنياهو ليس من حقه إبداء رأيه في هذا الملف، وذلك عقب تصريحات أدلى بها الأخير لقناة فوكس. وأشار التقرير إلى أن نتنياهو أرجع زيارته المقررة إلى الولايات المتحدة، فيما وصف عضو الكونغرس الأمريكي مايك تيرنر المحادثات بشأن عودة تركيا إلى برنامج F-35 خلال قمة الناتو في أنقرة بأنها باعثة على الأمل. ضحايا مدنيون برصاص عنصر من العصابات الخارجة عن القانون في ذيبين بالسويداء. قتل شخص وأصيب اثنان آخران الخميس 16 تموز في بلدة ذيبين بريف السويداء الجنوبي إثر إطلاق نار نفذه أحد عناصر العصابات الخارجة عن القانون، استهدف أفرادا من عائلة الغوثاني. وأفادت مصادر محلية بأن الهجوم أسفر عن مقتل إبراهيم الغوثاني متأثرا بإصابته، فيما يتلقى جمال غبرة وغزل رعد العلاج بعد إصابتهما بنيران طائشة. وأشارت المصادر أن الحادث يأتي ضمن سلسلة اعتداءات سابقة استهدفت العائلة نفسها في ظل استمرار الانتهاكات التي تنفذها المجموعات الخارجة عن القانون في محافظة السويداء. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في قريتي عابدين ومعرية بريف درعا. توغلت قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي صباح الجمعة في قريتي عابدين ومعرية بريف درعا الغربي وسط تحليق طائرات مسيرة في أجواء المنطقة. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال استخدمت جرافات لفتح طرقات أغلقها الأهالي بالحجارة احتجاجا على التحركات العسكرية الإسرائيلية، فيما توغلت آليات عسكرية في محيط قرية معرية قبل أن تنسحب دون تسجيل احتكاكات مع الأهالي أو حالات اعتقال. ويأتي هذا التوغل في سياق سلسلة من التحركات العسكرية التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام الماضية في ريفي درعا والقنيطرة في استمرار لانتهاكاته لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974. المنافذ والجمارك السورية تحبط محاولات تهريب كميات كبيرة من التبغ عبر منفذ التنف. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية الجمعة 17 تموز أن عناصر منفذ التنف الحدودي تمكنوا من إحباط عدة محاولات لتهريب كميات كبيرة من التبغ كانت مخبأة داخل شاحنات وصهاريج قادمة من الأراضي العراقية. وأوضحت الهيئة أن عمليات الضبط جاءت بعد متابعة دقيقة وتفتيش مكثف، حيث جرى تنظيم الضبوط الجمركية بحق المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأكدت الهيئة استمرار تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية بهدف مكافحة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن الاقتصادي.

0: مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات، معكم أينما كنتم. معكم أينما.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

تركيا وسوريا تبحثان تعزيز التعاون العسكري، وقائد القوات البحرية التركية يزور اللاذقية على متن فرقاطة. بحثت تركيا وسوريا الأربعاء 15 تموز سبل تعزيز وتطوير التعاون العسكري بين البلدين الجارين. وأفادت وزارة الدفاع السورية في بيان لها بأن نائب وزير الدفاع السوري اللواء محمد خير شعيب استقبل الملحق العسكري في السفارة التركية لدى دمشق العقيد حسن، وقالت إن اللقاء تناول واقع العلاقات العسكرية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها. وفي سياق متصل، أجرى قائد القوات البحرية التركية إرجومنت تاتليولو على رأس وفد عسكري زيارة إلى مدينة اللاذقية غربية سوريا على متن الفرقاطة تي سي جي إسطنبول، في إطار تعزيز التعاون بين البلدين وإعادة هيكلة القوات المسلحة السورية. وذكرت وزارة الدفاع التركية في بيان على منصة إنسوسيال التركية 14 تموز أن الزيارة جرت 13 تموز، وشملت لقاءات مع قيادة القوات البحرية السورية. وكان في استقبال تاتليوغلو لدى وصوله إلى اللاذقية قائد القوات البحرية السورية محمد السعود، حيث عقد الجانبان اجتماعات بحضور مسؤولين من البلدين بالإضافة إلى السفير التركي لدى دمشق نوح يلمز. وتضمن برنامج الزيارة جولة ميدانية في ميناء اللاذقية العسكري للاطلاع على منشآته. من جانبه، أكد السفير يلمز في منشور على منصة شركة إكس الأمريكية أن التعاون والتضامن بين تركيا وسوريا يتطور أيضا في مجال القوات البحرية. وأوضح يلمز أن الوفد العسكري التركي برئاسة تاتليوغلو زار اللاذقية بدعوة من قائد القوات البحرية السورية، وأجرى لقاءات في ميناء اللاذقية حيث ترسو سفن تابعة للقوات البحرية التركية.

وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت الاثنين 13 من تموز أن سفنا تابعة لقيادة القوات البحرية التركية زارت ميناء اللاذقية شمال غربي سوريا، وذلك في أول زيارة من هذا النوع منذ بداية الثورة السورية. وقالت الوزارة في بيان لها إن الزيارة هي الأولى لسفن القوات البحرية التركية إلى ميناء اللاذقية منذ اندلاع الحرب في سوريا، السفينة تي جي جي إسطنبول أثناء زيارتها سوريا. وتشهد العلاقات التركية السورية تطورا متسارعا في المجالات كافة بهدف تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الجارين والشقيقين.

مستمعين الكرام، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

لأطلب إيديك وأنا من قلبي بريدك. صرتي فرحة ولي

راديو صدى الفرات، آخر الأخبار، برامج سياسية واجتماعية وثقافية، أحدث الأغاني، راديو صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان: زيارة أوكرانيا مثمرة للغاية. أكد وزير الخارجية التركي أكان فيدان الجمعة 17 من تموز أن زيارته الرسمية إلى أوكرانيا كانت مثمرة للغاية، مشيرا إلى أنها جاءت في ظل تنامي الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وأوضح فيدان أنه بحث في كييف مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وكبار المسؤولين الأوكرانيين العلاقات الثنائية وتطورات الحرب الروسية الأوكرانية إلى جانب سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، وأشار إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين تمثل نقطة تحول مهمة، مجددا دعم تركيا لاستقلال أوكرانيا وسيادتها ووحدة أراضيها واستعداد أنقرة للمساهمة في جهود تحقيق سلام دائم. كما أعرب فيدان عن فخره بتسلمه وسام الاستحقاق الأوكراني من الدرجة الثانية تقديرا لإسهاماته في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. مباحثات سورية لبنانية لتعزيز الاستثمار السياحي. بحث وزير السياحة السوري مازن الصالحاني مع وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني عامر البساط الخميس 16 من تموز في دمشق سبل تعزيز التعاون السياحي والاستثماري بين سوريا ولبنان، وتناول اللقاء فرص الاستثمار في الفنادق التراثية السورية وإعادة تأهيل المباني التراثية وتحويلها إلى منشآت سياحية، إلى جانب تعزيز التعاون في قطاع المطاعم وتسهيل حركة الزوار بين البلدين. ودعا الوزير الصالحاني القطاعين العام والخاص في لبنان إلى المشاركة في ملتقى السفر السوري 2026، مؤكدا أن سوريا ولبنان يمتلكان مقومات سياحية مشتركة تؤهلهما لإطلاق مشاريع تعزز الحركة السياحية والاستثمارية في البلدين. وزير الزراعة السوري يبحث مع تركيا اتفاقيات مشتركة لتطوير القطاع. بحث وزير الزراعة السوري باسل السويدان الخميس 16 من تموز في دمشق مع نائب وزير الزراعة التركي أحمد باغجي سبل تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين والتحضير لتوقيع اتفاقيات مشتركة تسهم في تطوير القطاع الزراعي، وتناول الاجتماع التعاون في تبادل الخبرات وتأهيل الكوادر والاستفادة من التجربة التركية في مجالات التأمين الزراعي والبيوت البلاستيكية وإعادة تأهيل الأراضي الزراعية المتضررة، إلى جانب تطوير زراعة الزيتون والمحاصيل الزيتية. وأكد الجانبان أهمية تعزيز الاستثمار الزراعي ومتابعة تنفيذ المشاريع المشتركة، فيما دعا الوزير السوري الجانب التركي إلى المشاركة في الدورة المقبلة من معرض دمشق الدولي.

0: موقع أكسيوس: ترامب غضب من انتقاد نتنياهو احتمال عودة تركيا لبرنامج F-35. ذكر موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبدى غضبا من انتقادات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاحتمال عودة تركيا إلى برنامج مقاتلات F-35، ونقل الموقع الجمعة 17 تموز عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن ترامب اعتبر أن نتنياهو ليس من حقه إبداء رأيه في هذا الملف، وذلك عقب تصريحات أدلى بها الأخير لقناة فوكس. وأشار التقرير إلى أن نتنياهو أرجع زيارته المقررة إلى الولايات المتحدة، فيما وصف عضو الكونغرس الأمريكي مايك تيرنر المحادثات بشأن عودة تركيا إلى برنامج F-35 خلال قمة الناتو في أنقرة بأنها باعثة على الأمل. ضحايا مدنيون برصاص عنصر من العصابات الخارجة عن القانون في ذيبين بالسويداء. قتل شخص وأصيب اثنان آخران الخميس 16 تموز في بلدة ذيبين بريف السويداء الجنوبي إثر إطلاق نار نفذه أحد عناصر العصابات الخارجة عن القانون، استهدف أفرادا من عائلة الغوثاني. وأفادت مصادر محلية بأن الهجوم أسفر عن مقتل إبراهيم الغوثاني متأثرا بإصابته، فيما يتلقى جمال غبرة وغزل رعد العلاج بعد إصابتهما بنيران طائشة. وأشارت المصادر أن الحادث يأتي ضمن سلسلة اعتداءات سابقة استهدفت العائلة نفسها في ظل استمرار الانتهاكات التي تنفذها المجموعات الخارجة عن القانون في محافظة السويداء. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في قريتي عابدين ومعرية بريف درعا. توغلت قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي صباح الجمعة في قريتي عابدين ومعرية بريف درعا الغربي وسط تحليق طائرات مسيرة في أجواء المنطقة. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال استخدمت جرافات لفتح طرقات أغلقها الأهالي بالحجارة احتجاجا على التحركات العسكرية الإسرائيلية، فيما توغلت آليات عسكرية في محيط قرية معرية قبل أن تنسحب دون تسجيل احتكاكات مع الأهالي أو حالات اعتقال. ويأتي هذا التوغل في سياق سلسلة من التحركات العسكرية التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام الماضية في ريفي درعا والقنيطرة في استمرار لانتهاكاته لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974. المنافذ والجمارك السورية تحبط محاولات تهريب كميات كبيرة من التبغ عبر منفذ التنف. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية الجمعة 17 تموز أن عناصر منفذ التنف الحدودي تمكنوا من إحباط عدة محاولات لتهريب كميات كبيرة من التبغ كانت مخبأة داخل شاحنات وصهاريج قادمة من الأراضي العراقية. وأوضحت الهيئة أن عمليات الضبط جاءت بعد متابعة دقيقة وتفتيش مكثف، حيث جرى تنظيم الضبوط الجمركية بحق المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأكدت الهيئة استمرار تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية بهدف مكافحة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن الاقتصادي. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. هو الحب فسلا بالحشا، ما الهوى سهل. هو الحب فسلا بالحشا، ما الهوى سهل. فما اختاره مضنا به وله عقل. هو الحب فسلا بالحشا، ما الهوى سهل. فما اختاره مضنا به وله عقل. وعش خاليا فالحب راحته عنا، وأوله سقم وآخره قتل. ولكن لدي الموت فيه صبابة، حياة لمن أهوى علي بها الفضل. نصحتك علما بالهوى والذي أرى مخالفتي. نصحتك علما بالهوى والذي أرى مخالفتي، فاختر لنفسك ما يحلو. فإن شئت أن تحيا سعيدا فمت به شهيدا، وإلا فالغرام له أهل. فمن لم يمت في حبه لم يعش به، ودون اجتناء النحل ما جنت النحل. تمسك بأذيال الهوى واخلع الحيا، وخل سبيل الناسكين وإن جلوا. وقل لقتيل الحب وفيت حقه، وللمدعي هيهات ما الكحل الكحل. تعرض قوم للغرام وأعرضوا، بجانبهم عن صحتي فيه فاعتلوا. رضوا بالأمان وابتلوا بحظوظهم، وخاضوا بحار الحب دعوا فما ابتلوا. فهم في السرى لم يبرحوا من مكانهم، وما ظعنوا في السير عنه وقد كلوا. وعن مذهبي لما استحبوا العمى على الهدى حسدا، من عند أنفسهم ضلوا. أحبة قلبي والمحبة شافعي، لديكم إذا شئتم بها اتصل الحبل. عسى عطفة منكم علي بنظرة، فقد تعبت بيني وبينكم الرسل. أحبايا أنتم أحسن الدهر أم أسى، فكونوا كما شئتم أنا ذلك الخل. إذا كان حظ الهجر منكم ولم يكن بعاد، فذاك الهجر عندي هو الوصل. إذا كان حظ الهجر منكم ولم يكن بعاد، فذاك الهجر عندي هو الوصل. وما الصد إلا الود ما لم يكن قلا، وأصعب شيء غير إعراضكم سهل. وتعذيبكم عذب لدي، وجوركم علي بما يقضي الهوى لكم عدل. وصبري صبر عنكم وعليكم، أرى أبدا عندي مرارته تحلو. أخذتم فؤادي، أخذتم فؤادي وهو بعضي، فما الذي يضركم لو كان عندكم الكل؟ نأيتم فغير الدمع لم أرى وافيا سوى زفرة من حر نار الجوى تغلو. فسهدي حي في جفوني مخلد، ونومي بها ميت، ودمعي له غسل. هوى انطل ما بين الطلول دمي، فمن جفوني جرى بالسفح من سفحه وابلو.

بين الطلول دم فم جفوني جرى بالسفح من سفحه وابلو تباله قومي إذ رأوني متيما وقالوا بمن هذا الفتى مسه الخبل وماذا عسى عني يقال سوى غدا بنعم له شغل نعم لي بها شغل وماذا عسى عني يقال سوى غدا بنعم له شغل نعم لي بها شغل وقال نساء الحي عنا بذكر من جفانا وبعد العز لذ له الذل إذا أنعمت نعم علي بنظرة فلا أسعدت سعدا ولا أجملت جمل وقد صدئت عيني برؤية غيرها ولثم جفوني تربها للصدى يجلو وقد علموا أني قتيل لحاظها فإن لها في كل جارحة نصل وقد علموا أني قتيل لحاظها فإن لها في كل جارحة نصل حديثي قديم في هواها وما له كما علمت بعد وليس له قبل وما لي مثل في غرامي بها كما غدت فتنة في حسنها ما لها مثل حرام شفا سقمي لديها رضيتما به قسمت لي في الهوى ودمي حل فحالي وإن ساءت فقد حسنت به وما حط قدري في هواها به أعلو وعنوان ما فيها لقيت وما به شقيت وفي قول اختصرت ولم أغلو خفيت ضنا حتى لقد ضل عائدي وكيف ترى العواد من لا له ظل وما عثرت عين على أثري ولم تدع لي رسما في الهوى الأعين النجل ولي همة تعلو إذا ما ذكرتها وروح بذكراها إذا رخصت تغلو جرى حبها مجرى دمي في مفاصلي فأصبح لي عن كل شغل بها شغل فنافس ببذل النفس فيها أخى الهوى فنافس ببذل النفس فيها أخى الهوى فإن قبلتها منك يا حبذا البذل فمن لم يجد في حب نعم بنفسه ولو جاد بالدنيا إليه انتهى البخل ولولا مراعاة الصيانة غيرة ولو كثروا أهل الصبابة أو قلوا لقلت لعشاق الملاحة أقبلوا إليها على رأيي وعن غيرها ولوا وإن ذكرت يوما فخروا لذكرها سجودا وإن لاحت إلى وجهها صلوا وفي حبها بعت السعادة بالشقى ضلالا وعقلي عن هداي به عقل وقلت لرشدي والتنسك والتقى تخلوا وما بيني وبين الهوى خلوا وفرغت قلبي عن وجودي مخلصا لعلي في شغلي بها معها أخلو ومن أجلها أسعى لمن بيننا سعى وأعدو ولا أعدو لمن دأبه العذل فأرتاح للواشين بيني وبينها لتعلم ما ألقى وما عندها جهل وأصبو إلى العذال حبا لذكرها كأنهم ما بيننا في الهوى رسل فإن حدثوا عنها فكلي مسامع وكلي إن حدثتهم ألسن تتلو تخالفت الأقوال فينا تباينا
برحم ظنون بيننا ما لها أصل، فشنع قوم بالوصال ولم تصل، وأرجف بالسلوان قوم ولم أسلو، فما صدق التشنيع عنها لشقوتي، وقد كذبت عني الأراجيف والنقل، وكيف أرجي وصل من لو تصورت حماها المنى وهما لضاقت بها السبل، وإن وعدت لم يلحق الفعل قولها، وإن أوعدت بالقول يسبقه الفعل، عديني بوصل وامطلي بنجازه، فعندي إذا صح الهوى حسن المطل، وحرمة عهد بيننا عنه لم أحل، وعقد بأيد بيننا ما له حل، لأنت على غيظ النوى ورضى الهوى لدي وقلبي ساعة منك ما يخلو، ترى مقلتي يوما ترى من أحبهم ويعتبني دهري ويجتمع الشمل، وما برحوا معنى أراهم معي فإن نأوا صورة في الذهن قام لهم شكل، فهم نصب عيني ظاهرا حيثما سروا، وهم في فؤادي باطنا أينما حلوا، لهم أبدا مني حنو وإن جفوا، ولي أبدا ميل إليهم وإن ملوا. أبو حفص شرف الدين عمر بن الفارض.

0: ابو مساهر وترك مفاجاه شذا حسون.
1: صدى الفرات بانتشار اوسع، حيث اصبح بامكانكم متابعه اذاعتنا على الترددات الاتيه 101.3 في كل من

الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية. 92.8 في مدينة الباب. 106.2 في رأس العين. 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان: زيارة أوكرانيا مثمرة للغاية. أكد وزير الخارجية التركي أكان فيدان الجمعة 17 تموز أن زيارته الرسمية إلى أوكرانيا كانت مثمرة للغاية، مشيرا إلى أنها جاءت في ظل تنامي الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وأوضح فيدان أنه بحث في كييف مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وكبار المسؤولين الأوكرانيين العلاقات الثنائية وتطورات الحرب الروسية الأوكرانية إلى جانب سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، وأشار إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين تمثل نقطة تحول مهمة، مجددا دعم تركيا لاستقلال أوكرانيا وسيادتها ووحدة أراضيها واستعداد أنقرة للمساهمة في جهود تحقيق سلام دائم. كما أعرب فيدان عن فخره بتسلمه وسام الاستحقاق الأوكراني من الدرجة الثانية تقديرا لإسهاماته في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. مباحثات سورية لبنانية لتعزيز الاستثمار السياحي. بحث وزير السياحة السوري مازن الصالحاني مع وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني عامر البساط الخميس 16 تموز في دمشق سبل تعزيز التعاون السياحي والاستثماري بين سوريا ولبنان، وتناول اللقاء فرص الاستثمار في الفنادق التراثية السورية وإعادة تأهيل المباني التراثية وتحويلها إلى منشآت سياحية، إلى جانب تعزيز التعاون في قطاع المطاعم وتسهيل حركة الزوار بين البلدين. ودعا الوزير الصالحاني القطاعين العام والخاص في لبنان إلى المشاركة في ملتقى السفر السوري 2026، مؤكدا أن سوريا ولبنان يمتلكان مقومات سياحية مشتركة تؤهلهما لإطلاق مشاريع تعزز الحركة السياحية والاستثمارية في البلدين. وزير الزراعة السوري يبحث مع تركيا اتفاقيات مشتركة لتطوير القطاع. بحث وزير الزراعة السوري باسل السويدان الخميس 16 تموز في دمشق مع نائب وزير الزراعة التركي أحمد باغجي سبل تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين والتحضير لتوقيع اتفاقيات مشتركة تسهم في تطوير القطاع الزراعي. وتناول الاجتماع التعاون في تبادل الخبرات وتأهيل الكوادر والاستفادة من التجربة التركية في مجالات التأمين الزراعي والبيوت البلاستيكية وإعادة تأهيل الأراضي الزراعية المتضررة، إلى جانب تطوير زراعة الزيتون والمحاصيل الزيتية. وأكد الجانبان أهمية تعزيز الاستثمار الزراعي ومتابعة تنفيذ المشاريع المشتركة، فيما دعا الوزير السوري الجانب التركي إلى المشاركة في الدورة المقبلة من معرض دمشق الدولي.

موقع أكسيوس: ترامب غضب من انتقاد نتنياهو احتمال عودة تركيا لبرنامج F-35. ذكر موقع إكسيوس الإخباري الأمريكي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبدى غضبا من انتقادات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاحتمال عودة تركيا إلى برنامج مقاتلات F-35، ونقل الموقع الجمعة 17 تموز عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن ترامب اعتبر أن نتنياهو ليس من حقه إبداء رأيه في هذا الملف، وذلك عقب تصريحات أدلى بها الأخير لقناة فوكس. وأشار التقرير إلى أن نتنياهو أرجع زيارته المقررة إلى الولايات المتحدة، فيما وصف عضو الكونغرس الأمريكي مايك تيرنر المحادثات بشأن عودة تركيا إلى برنامج F-35 خلال قمة الناتو في أنقرة بأنها باعثة على الأمل. ضحايا مدنيون برصاص عنصر من العصابات الخارجة عن القانون في ذيبين بالسويداء. قتل شخص وأصيب اثنان آخران الخميس 16 تموز في بلدة ذيبين بريف

0: سويداء الجنوبي إثر إطلاق نار نفذه أحد عناصر العصابات الخارجة عن القانون استهدف أفراداً من عائلة الغوثاني. وأفادت مصادر محلية بأن الهجوم أسفر عن مقتل إبراهيم الغوثاني متأثراً بإصابته، فيما يتلقى جمال غبرة وغزل رعد العلاج بعد إصابتهما بنيران طائشة. وأشارت المصادر أن الحادث يأتي ضمن سلسلة اعتداءات سابقة استهدفت العائلة نفسها في ظل استمرار الانتهاكات التي تنفذها المجموعات الخارجة عن القانون في محافظة السويداء. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في قريتي عابدين ومعرية بريف درعا. توغلت قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي صباح الجمعة في قريتي عابدين ومعرية بريف درعا الغربي وسط تحليق طائرات مسيرة في أجواء المنطقة. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال استخدمت جرافات لفتح طرقات أغلقها الأهالي بالحجارة احتجاجا على التحركات العسكرية الإسرائيلية، فيما توغلت آليات عسكرية في محيط قرية معرية قبل أن تنسحب دون تسجيل احتكاكات مع الأهالي أو حالات اعتقال. ويأتي هذا التوغل في سياق سلسلة من التحركات العسكرية التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام الماضية في ريفي درعا والقنيطرة في استمرار لانتهاكاته لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974. المنافذ والجمارك السورية تحبط محاولات تهريب كميات كبيرة من التبغ عبر منفذ التنف. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية الجمعة 17 من تموز أن عناصر منفذ التنف الحدودي تمكنوا من إحباط عدة محاولات لتهريب كميات كبيرة من التبغ كانت مخبأة داخل شاحنات وصهاريج قادمة من الأراضي العراقية. وأوضحت الهيئة أن عمليات الضبط جاءت بعد متابعة دقيقة وتفتيش مكثف، حيث جرى تنظيم الضبوط الجمركية بحق المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأكدت الهيئة استمرار تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية بهدف مكافحة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن الاقتصادي. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير.

في مفارقة تبدو غير مألوفة، نجح الطب في تحقيق أحد أكبر إنجازاته في مواجهة السمنة، لكنه وجد نفسه أمام سؤال أكثر تعقيدا من العلاج نفسه: ما السمنة؟ ومن المريض الذي يحتاج فعلا إلى الدواء؟ هذا هو السؤال الذي رصده برنامج جولة الصحافة من مقال على مجلة الإيكونوميست، معتبرا أن الانتشار الواسع للأدوية التي تحاكي هرمون GLP-1 لم ينهي معركة السمنة، بل فتح نقاشا طبيا جديدا حول كيفية تعريفها ومن ينبغي أن يحصل على هذه العلاجات. وتوضح المجلة أن هذه الأدوية تمثل أكبر تطور في علاج السمنة منذ عقود، إذ تعمل على تقليل الشهية وإبطاء إفراغ المعدة بما يعزز الشعور بالشبع، كما تساعد كثيرا من المرضى على خسارة ما بين 15% إلى 20% من أوزانهم، فضلا عن تحسين علاج عدد من الأمراض المرتبطة بالسمنة كالسكري من النوع الثاني وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والكبد الدهني وانقطاع النفس أثناء النوم. ولكن هذا النجاح بحسب المجلة كشف عن إشكالية جديدة تتعلق بتحديد الفئات التي تستحق العلاج، بعدما كان الاعتماد في السابق ينحصر إلى حد كبير في مؤشر كتلة الجسم BMI.

وترى المجلة أن كثيرا من الباحثين باتوا يعتبرون هذا المؤشر غير كاف، لأن شخصين قد يمتلكان المؤشر نفسه بينما تختلف حالتهما الصحية بصورة كبيرة، فقد يكون أحدهما سليما ولا يعاني من أي اضطرابات استقلابية، في حين يعاني الآخر السكرية وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، وهو ما يعني أن الوزن وحده لا يعكس حجم المخاطر الصحية. وانطلاقا من ذلك، يتزايد داخل الأوساط الطبية التأييد لإعادة تعريف السمنة عبر التمييز بين ما يعرف بالسمنة المرضية التي تؤدي إلى اضطرابات صحية واضحة وتستدعي العلاج الدوائي أو الجراحي، وبين زيادة الوزن التي لا يصاحبها ضرر صحي مباشر والتي قد يكون تعديل نمط الحياة فيها أكثر فائدة من اللجوء إلى الأدوية.

ارتفاع التكاليف، وتشير المجلة إلى أن هذا التحول في التفكير لم يأتي من فراغ، إذ إن أدوية GLP-1 مرتفعة الكلفة، وقد يحتاج المرضى إلى استخدامها لسنوات طويلة، فضلاً عن احتمال حدوث آثار جانبية، بينما يتزايد الطلب عليها بصورة متسارعة، الأمر الذي يجعل تحديد المستفيدين الحقيقيين منها قضية صحية واقتصادية في آن واحد. وتضيف أن توسيع استخدام هذه العلاجات ليشمل كل من يعاني زيادة في الوزن يثير تساؤلات حول قدرة أنظمة الرعاية الصحية وشركات التأمين على تحمل تكلفتها وأولويات الإنفاق الصحي وآليات توزيع العلاج بصورة عادلة، خصوصا إذا اعتبر كل من لديه وزن زائد مريضا يحتاج إلى الدواء. وفي قلب هذا الجدل يبرز سؤال آخر لا يقل أهمية، هل السمنة مرض مستقل أم مجرد عامل يزيد خطر الإصابة بأمراض أخرى؟ وتوضح المجلة أن هناك اتجاها طبيا يرى أن السمنة بحد ذاتها مرض مزمن يستحق العلاج، في حين يعتبرها اتجاه آخر عامل خطر لا تتحول إلى مرض إلا إذا تسببت في اضطرابات صحية فعلية، ويؤثر هذا الخلاف مباشرة في تشخيص المرضى ووصف الأدوية ووضع الإرشادات الطبية وسياسات التأمين الصحي. ورغم الانتقادات الموجهة إلى مؤشر كتلة الجسم، فإن المجلة لا تدعو إلى التخلي عنه، بل إلى استخدامه كنقطة بداية فقط، مع الأخذ في الاعتبار مؤشرات أخرى مثل محيط الخصر ونسبة الدهون وتوزيعها في الجسم والأمراض المصاحبة ومؤشرات السكر والدهون ومستوى اللياقة البدنية والقدرة على أداء الأنشطة اليومية. وتخلص الإيكونوميست إلى أن الطب يتجه تدريجيا نحو مفهوم العلاج الشخصي الذي يعتمد على تقييم الحالة الصحية لكل مريض بصورة شاملة، بدلا من الاكتفاء برقم يظهر على الميزان أو بمؤشر كتلة الجسم. وترى المجلة أن الثورة التي أحدثتها أدوية GLP-1 لم تقتصر على تغيير أساليب علاج السمنة، بل دفعت المجتمع الطبي إلى إعادة النظر في تعريف المرض نفسه، لتتحول القضية من سؤال عن كيفية إنقاص الوزن إلى سؤال أكثر عمقاً، من المريض الذي يحتاج فعلا إلى العلاج؟ ومن يمكنه الاكتفاء بتغيير نمط حياته؟ مستمعينا الكرام، هل تشكون من السمنة؟ وهل تسبب السمنة لكم مشاكل صحية؟ وهل تسعون للتخلص منها؟ قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان: زيارة أوكرانيا مثمرة للغاية. أكد وزير الخارجية التركي أكان فيدان الجمعة 17 من تموز أن زيارته الرسمية إلى أوكرانيا كانت مثمرة للغاية، مشيرا إلى أنها جاءت في ظل تنامي الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وأوضح فيدان أنه بحث في كييف مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وكبار المسؤولين الأوكرانيين العلاقات الثنائية وتطورات الحرب الروسية الأوكرانية إلى جانب سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، وأشار إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين تمثل نقطة تحول مهمة، مجددا دعم تركيا لاستقلال أوكرانيا وسيادتها ووحدة أراضيها واستعداد أنقرة للمساهمة في جهود تحقيق سلام دائم. كما أعرب فيدان عن فخره بتسلمه وسام الاستحقاق الأوكراني من الدرجة الثانية تقديرا لإسهاماته في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. مباحثات سورية لبنانية لتعزيز الاستثمار السياحي.

بحث وزير السياحة السوري مازن الصالحاني مع وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني عامر البساط الخميس 16 من تموز في دمشق سبل تعزيز التعاون السياحي والاستثماري بين سوريا ولبنان، وتناول اللقاء فرص الاستثمار في الفنادق التراثية السورية وإعادة تأهيل المباني التراثية وتحويلها إلى منشآت سياحية، إلى جانب تعزيز التعاون في قطاع المطاعم وتسهيل حركة الزوار بين البلدين. ودعا الوزير الصالحاني القطاعين العام والخاص في لبنان إلى المشاركة في ملتقى السفر السوري 2026، مؤكدا أن سوريا ولبنان يمتلكان مقومات سياحية مشتركة تؤهلهما لإطلاق مشاريع تعزز الحركة السياحية والاستثمارية في البلدين. وزير الزراعة السوري يبحث مع تركيا اتفاقيات مشتركة لتطوير القطاع. بحث وزير الزراعة السوري باسل السويدان الخميس 16 من تموز في دمشق مع نائب وزير الزراعة التركي أحمد باغجي سبل تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين، والتحضير لتوقيع اتفاقيات مشتركة تسهم في تطوير القطاع الزراعي. وتناول الاجتماع التعاون في تبادل الخبرات وتأهيل الكوادر والاستفادة من التجربة التركية في مجالات التأمين الزراعي والبيوت البلاستيكية وإعادة تأهيل الأراضي الزراعية المتضررة، إلى جانب تطوير زراعة الزيتون والمحاصيل الزيتية. وأكد الجانبان أهمية تعزيز الاستثمار الزراعي ومتابعة تنفيذ المشاريع المشتركة، فيما دعا الوزير السوري الجانب التركي إلى المشاركة في الدورة المقبلة من معرض دمشق الدولي.

موقع أكسيوس: ترامب غضب من انتقاد نتنياهو احتمال عودة تركيا لبرنامج F-35. ذكر موقع إكسيوس الإخباري الأمريكي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبدى غضبا من انتقادات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاحتمال عودة تركيا إلى برنامج مقاتلات F-35، ونقل الموقع الجمعة 17 تموز عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن ترامب اعتبر أن نتنياهو ليس من حقه إبداء رأيه في هذا الملف، وذلك عقب تصريحات أدلى بها الأخير لقناة فوكس. وأشار التقرير إلى أن نتنياهو أرجع زيارته المقررة إلى الولايات المتحدة، فيما وصف عضو الكونغرس الأمريكي مايك تيرنر المحادثات بشأن عودة تركيا إلى برنامج F-35 خلال قمة الناتو في أنقرة بأنها باعثة على الأمل. ضحايا مدنيون برصاص عنصر من العصابات الخارجة عن القانون في ذي بين بالسويداء. قتل شخص وأصيب اثنان آخران الخميس 16 تموز في بلدة ذيبين بريف السويداء الجنوبي إثر إطلاق نار نفذه أحد عناصر العصابات الخارجة عن القانون، استهدف أفرادا من عائلة الغوثاني. وأفادت مصادر محلية بأن الهجوم أسفر عن مقتل إبراهيم الغوثاني متأثرا بإصابته، فيما يتلقى جمال غبرة وغزل رعد العلاج بعد إصابتهما بنيران طائشة. وأشارت المصادر أن الحادث يأتي ضمن سلسلة اعتداءات سابقة استهدفت العائلة نفسها في ظل استمرار الانتهاكات التي تنفذها المجموعات الخارجة عن القانون.

0: في محافظة السويداء. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في قريتي عابدين ومعرية بريف درعا. توغلت قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي صباح الجمعة في قريتي عابدين ومعرية بريف درعا الغربي وسط تحليق طائرات مسيرة في أجواء المنطقة. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال استخدمت جرافات لفتح طرقات أغلقها الأهالي بالحجارة احتجاجا على التحركات العسكرية الإسرائيلية، فيما توغلت آليات عسكرية في محيط قرية معرية قبل أن تنسحب دون تسجيل احتكاكات مع الأهالي أو حالات اعتقال. ويأتي هذا التوغل في سياق سلسلة من التحركات العسكرية التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام الماضية في ريفي درعا والقنيطرة في استمرار لانتهاكاته لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974. المنافذ والجمارك السورية تحبط محاولات تهريب كميات كبيرة من التبغ عبر منفذ التنف. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية الجمعة 17 من تموز أن عناصر منفذ التنف الحدودي تمكنوا من إحباط عدة محاولات لتهريب كميات كبيرة من التبغ كانت مخبأة داخل شاحنات وصهاريج قادمة من الأراضي العراقية. وأوضحت الهيئة أن عمليات الضبط جاءت بعد متابعة دقيقة وتفتيش مكثف، حيث جرى تنظيم الضبوط الجمركية بحق المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأكدت الهيئة استمرار تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية بهدف مكافحة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن الاقتصادي. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. اكتمال عقد المتأهلين إلى نصف نهائي كأس العالم 2026 بعد ختام ربع النهائي. اكتملت مواجهات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026 بعدما حسمت منتخبات فرنسا وإسبانيا وإنجلترا والأرجنتين بطاقات العبور إلى نصف النهائي، وشهد ربع النهائي فوز فرنسا على المغرب بهدفين دون رد وإسبانيا على بلجيكا بهدفين مقابل هدف، فيما تغلبت إنجلترا على النرويج بهدفين مقابل هدف، وفازت الأرجنتين على سويسرا بثلاثة أهداف مقابل هدف. ومن المقرر أن تلتقي فرنسا مع إسبانيا في نصف النهائي يوم الثلاثاء 14 من تموز، بينما تواجه إنجلترا منتخب الأرجنتين يوم الأربعاء

اللاعب التركي ميتا غازوز يتوج بذهبية كأس العالم في مدريد بالرماية بالسهام. أحرز الرامي التركي ميتا غازوز الأحد 12 تموز الميدالية الذهبية في الجولة الرابعة من كأس العالم للرماية بالسهام المقامة في العاصمة الإسبانية مدريد. وجاء تتويج غازوز بعد فوزه في نهائي منافسات القوس الكلاسيكي للرجال على الإيطالي ماورو نيسوبولي بنتيجة 6-0، ويعد هذا الإنجاز إضافة جديدة إلى سجل الرامي التركي في البطولات الدولية للرماية بالسهام. تركيا تحرز فضية بطولة أوروبا للكرة الطائرة للسيدات تحت 18 عاما. أحرز منتخب تركيا للسيدات تحت 18 عاما الأحد 12 تموز الميدالية الفضية في بطولة أوروبا للكرة الطائرة بعد خسارته أمام منتخب إيطاليا 3 أشواط دون مقابل في المباراة النهائية. ويعد بلوغ المنتخب التركي المباراة النهائية وحصوله على المركز الثاني إنجازا جديدا للكرة الطائرة التركية على مستوى الفئات العمرية.

اليابان بقيادة المدرب التركي فرحات أكباش تحجز آخر بطاقات التأهل إلى نهائيات دوري الأمم للكرة الطائرة. حجز منتخب سيدات اليابان بقيادة المدرب التركي فرحات أكباش آخر بطاقات التأهل إلى نهائيات دوري الأمم للكرة الطائرة بعد فوزه على بولندا بثلاثة أشواط مقابل شوطين، وبهذا الفوز اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى النهائيات، وهي الولايات المتحدة والبرازيل وإيطاليا وتركيا وكندا وهولندا واليابان والصين. حمص الفداء يتجاوز مضيفه أهلي حلب ضمن منافسات المربع الذهبي لدوري كرة السلة للرجال. حقق فريق حمص الفداء فوزا مهما على مضيفه أهلي حلب بنتيجة 88 مقابل 74 نقطة في المباراة التي جمعتهم الأحد 12 من تموز في صالة الشهباء بمدينة حلب ضمن منافسات المربع الذهبي للدوري السوري لكرة السلة للرجال. وأنهى حمص الفداء الشوط الأول متقدما بنتيجة 46 مقابل 41 قبل أن يحافظ على تفوقه في الشوط الثاني ويحسم اللقاء بفارق 14 نقطة. وفي المباراة الثانية استهل فريق الوحدة مشواره في المربع الذهبي بفوزه على ضيفه النواعير بنتيجة 78 مقابل 64 نقطة. الإيطالي يانيك سينر يتوج ببطولة ويمبلدون للمرة الثانية تواليا. توج الإيطالي يانيك سينر المصنف الأول عالميا بلقب بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس للمرة الثانية على التوالي بعد فوزه على الألماني ألكسندر زفيريف بثلاث

ثلاث مجموعات مقابل واحدة في المباراة النهائية التي أقيمت الأحد 12 تموز، وقلب سينار تاخرو في المجموعة الأولى إلى فوز ليحرز لقبه 5 في بطولات الجراند سلام ويحقق الفوز رقم 100 في مسيرته بالبطولات 4 الكبرى، ويعد هذا اللقب الأول لسينار في بطولات الجراند سلام خلال عام 2026. كما أحرزت التشيكية ليندا نوسكوفا المصنفة 9 عالميا لقب بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس لفردي السيدات للمرة الأولى في مسيرتها بعد فوزها على مواطنتها كارولينا موتشوفا بمجموعتين مقابل واحدة في المباراة النهائية التي أقيمت السبت 11 تموز، لتصبح نوسكوفا بذلك أصغر بطلة لويمبلدون في فردي السيدات منذ عام 2011، وتمنحت تشيك لقب البطولة للمرة الثالثة خلال الأعوام الأربعة الأخيرة.

حقق الإسباني مارك ماركز دراج فريق دوكاتي ليونوفو فوزا تاريخيا بجائزة ألمانيا الكبرى الجولة 11 من بطولة العالم للدراجات النارية لفئة موتو جي بي التي أقيمت 11 من تموز على حلبة ساكترينغ. وسجل ماركيز انتصاره 10 على الحلبة الألمانية معادلا الرقم القياسي للأسطورة الإيطالي جياكومو أغوستيني، كما رفع رصيده إلى 190 نقطة ليصعد إلى المركز الثالث في الترتيب العام للبطولة، وجاء الياباني أيوغورا في المركز الثاني والإسباني راؤول فرنانديز ثالثا. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

صوتك عني غاب واني بالحسرة عشت ماكو وجهك واني خاف ويا غير تورطت يعني حبك هيج صار ينقلب ويا الوقت يعني معقول نسيت حب جديد انت عرفت

واني بلسك تحرت ساكت وعايف نموت وانت يم غيري فرحت جرحي يسألني عليك رد اجاوب ما قدرت صعب اقول الغالي راح والله من جرح خجلت.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان: زيارة أوكرانيا مثمرة للغاية. أكد وزير الخارجية التركي أكان فيدان الجمعة 17 تموز أن زيارته الرسمية إلى أوكرانيا كانت مثمرة للغاية، مشيرا إلى أنها جاءت في ظل تنامي الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وأوضح فيدان أنه بحث في كييف مع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي وكبار المسؤولين الأوكرانيين العلاقات الثنائية وتطورات الحرب الروسية الأوكرانية إلى جانب سبل تعزيز التعاون الاقتصادي. وأشار إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين تمثل نقطة تحول مهمة، مجددا دعم تركيا لاستقلال أوكرانيا وسيادتها ووحدة أراضيها واستعداد أنقرة للمساهمة في جهود تحقيق سلام دائم. كما أعرب فيدان عن فخره بتسلمه وسام الاستحقاق الأوكراني من الدرجة الثانية تقديرا لإسهاماته في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. مباحثات سورية لبنانية لتعزيز الاستثمار السياحي. بحث وزير السياحة السوري مازن الصالحاني مع وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني عامر البساط الخميس 16 تموز في دمشق سبل تعزيز التعاون السياحي والاستثماري بين سوريا ولبنان. وتناول اللقاء فرص الاستثمار في الفنادق التراثية السورية وإعادة تأهيل المباني التراثية وتحويلها إلى منشآت سياحية، إلى جانب تعزيز التعاون في قطاع المطاعم وتسهيل حركة الزوار بين البلدين. ودعا الوزير الصالحاني القطاعين العام والخاص

خاصة في لبنان إلى المشاركة في ملتقى السفر السوري 2026، مؤكدا أن سوريا ولبنان يمتلكان مقومات سياحية مشتركة تؤهلهما لإطلاق مشاريع تعزز الحركة السياحية والاستثمارية في البلدين. وزير الزراعة السوري يبحث مع تركيا اتفاقيات مشتركة لتطوير القطاع. بحث وزير الزراعة السوري باسل السويدان الخميس 16 من تموز في دمشق مع نائب وزير الزراعة التركي أحمد باغجي سبل تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين والتحضير لتوقيع اتفاقيات مشتركة تسهم في تطوير القطاع الزراعي، وتناول الاجتماع التعاون في تبادل الخبرات وتأهيل الكوادر والاستفادة من التجربة التركية في مجالات التأمين الزراعي والبيوت البلاستيكية وإعادة تأهيل الأراضي الزراعية المتضررة، إلى جانب تطوير زراعة الزيتون والمحاصيل الزيتية. وأكد الجانبان أهمية تعزيز الاستثمار الزراعي ومتابعة تنفيذ المشاريع المشتركة، فيما دعا الوزير السوري الجانب التركي إلى المشاركة في الدورة المقبلة من معرض دمشق الدولي.

موقع أكسيوس: ترامب غضب من انتقاد نتنياهو احتمال عودة تركيا لبرنامج F-35. ذكر موقع إكسيوس الإخباري الأمريكي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبدى غضبا من انتقادات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاحتمال عودة تركيا إلى برنامج مقاتلات F-35، ونقل الموقع الجمعة 17 تموز عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن ترامب اعتبر أن نتنياهو ليس من حقه إبداء رأيه في هذا الملف، وذلك عقب تصريحات أدلى بها الأخير لقناة فوكس. وأشار التقرير إلى أن نتنياهو أرجع زيارته المقررة إلى الولايات المتحدة، فيما وصف عضو الكونغرس الأمريكي مايك تيرنر المحادثات بشأن عودة تركيا إلى برنامج F-35 خلال قمة الناتو في أنقرة بأنها باعثة على الأمل. ضحايا مدنيون برصاص عنصر من العصابات الخارجية عن القانون في ذيبين بالسويداء. قتل شخص وأصيب 2 آخران الخميس 16 تموز في بلدة ذيبين بريف السويداء الجنوبي إثر إطلاق نار نفذه أحد عناصر العصابات الخارجة عن القانون، استهدف أفرادا من عائلة الغوثاني. وأفادت مصادر محلية بأن الهجوم أسفر عن مقتل إبراهيم الغوثاني متأثرا بإصابته، فيما يتلقى جمال غبرة وغزل رعد العلاج بعد إصابتهما بنيران طائشة. وأشارت المصادر أن الحادث يأتي ضمن سلسلة اعتداءات سابقة استهدفت العائلة نفسها في ظل استمرار الانتهاكات التي تنفذها المجموعات الخارجة عن القانون في محافظة السويداء. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في قريتي عابدين ومعرية بريف درعا. توغلت قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي صباح الجمعة في قريتي عابدين ومعرية بريف درعا الغربي وسط تحليق طائرات مسيرة في أجواء المنطقة. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال استخدمت جرافات

0: لفتح طرقات أغلقها الأهالي بالحجارة احتجاجا على التحركات العسكرية الإسرائيلية، فيما توغلت آليات عسكرية في محيط قرية معرية قبل أن تنسحب دون تسجيل احتكاكات مع الأهالي أو حالات اعتقال. ويأتي هذا التوغل في سياق سلسلة من التحركات العسكرية التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام الماضية في ريفي درعا والقنيطرة في استمرار لانتهاكاته لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974. المنافذ والجمارك السورية تحبط محاولات تهريب كميات كبيرة من التبغ عبر منفذ التنف. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية الجمعة 17 من تموز أن عناصر منفذ التنف الحدودي تمكنوا من إحباط عدة محاولات لتهريب كميات كبيرة من التبغ كانت مخبأة داخل شاحنات وصهاريج قادمة من الأراضي العراقية. وأوضحت الهيئة أن عمليات الضبط جاءت بعد متابعة دقيقة وتفتيش مكثف، حيث جرى تنظيم الضبوط الجمركية بحق المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأكدت الهيئة استمرار تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية بهدف مكافحة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن الاقتصادي. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة هو الحب فاسلم بالحشا ما الهوى سهل. هو الحب فاسلم بالحشا ما الهوى سهل، فما اختاره مضنا به وله عقل. هو الحب فاسلم بالحشا ما الهوى سهل، فما اختاره مضنا به وله عقل. وعش خاليا فالحب راحته عنا، وأوله سقم وآخره قتل، ولكن لدي الموت فيه صبابة، حياة لمن أهوى علي بها الفضل. نصحتك علما بالهوى والذي أرى مخالفتي، نصحتك علما بالهوى والذي أرى مخالفتي، فاختر لنفسك ما يحلو. فإن شئت أن تحيا سعيدا فمت به شهيدا، وإلا فالغرام له أهل. فمن لم يمت في حبه لم يعش به، ودون اجتناء النحل ما جنت النحل. تمسك بأذيال الهوى واخلع الحيا، وخل سبيل الناسكين وإن جلوا. وقل لقتيل الحب وفيت حقه، وللمد

دعي هيهات ما الكحل الكحل، تعرض قوم للغرام وأعرضوا بجانبهم عن صحتي فيه فاعتلوا، رضوا بالأمان وابتلوا بحظوظهم وخاضوا بحار الحب دعوا فما ابتلوا، فهم في السرى لم يبرحوا من مكانهم وما ظعنوا في السير عنه وقد كلوا، وعن مذهبي لما استحبوا العمى على الهدى حسدا من عند أنفسهم ضلوا. أحبة قلبي والمحبة شافعي، لديكم إذا شئتم بها اتصل الحبل، عسى عطفة منكم علي بنظرة فقد تعبت بيني وبينكم الرسل. أحبائي أنتم أحسن الدهر أم أساء، فكونوا كما شئتم أنا ذلك الخل. إذا كان حظ الهجر منكم ولم يكن بعاد فذاك الهجر عندي هو الوصل. إذا كان حظ الهجر منكم ولم يكن بعاد فذاك الهجر عندي هو الوصل، وما الصد إلا الود ما لم يكن قلا، وأصعب شيء غير إعراضكم سهل. وتعذيبكم عذب لدي وجوركم علي بما يقضي الهوى لكم عدل، وصبري صبر عنكم وعليكم أرى أبدا عندي مرارته تحلو. أخذتم فؤادي وهو بعضي، فما الذي يضركم لو كان عندكم الكل. نأيتم فغير الدمع لم أر وافيا سوى زفرة من حر نار الجوى تغلو، فسهدي حي في جفوني مخلد ونومي بها ميت ودمعي له غسل. هوى طل ما بين الطلول دمي فمن جفوني جرى بالسفح من سفحه وابلو. هوى طل ما بين الطلول دمي فمن جفوني جرى بالسفح من سفحه وابلو. تباله قومي إذ رأوني متيما وقالوا بمن هذا الفتى مسه الخبل، وماذا عسى عني يقال سوى غدا بنعم له شغل، نعم لي بها شغل. وماذا عسى عني يقال سوى غدا بنعم له شغل، نعم لي بها شغل. وقال نساء الحي عنا بذكر من جفانا، وبعد العز لذ له الذل. إذا أنعمت نعم علي بنظرة فلا أسعدت سعدا ولا أجملت جمل، وقد صدئت عيني برؤية غيرها ولثم جفوني تربها للصدى يجلو، وقد علموا أني قتيل لحاظها فإن لها في كل جارحة نصل. وقد علموا أني قتيل لحاظها فإن لها في كل جارحة نصل. حديثي قديم في هواها وما له كما علمت بعد وليس له قبل، وما لي مثل في غرامي بها كما غدت فتنة في حسنها ما لها مثل. حرام شفا سقمي لديها رضيتما به قسمت لي في الهوى ودمي حل، فحالي وإن ساءت فقد حسنت به وما حط قدري في هواها به أعلو،
وعنوان ما فيها لقيت وما به شقيت، وفي قول اختصرت ولم أغلو، خفيت ضنا حتى لقد ضل عائدي، وكيف ترى العواد من لا له ظل، وما عثرت عين على أثري ولم تدع لي رسما في الهوى الأعين النجل، ولي همة تعلو إذا ما ذكرتها، وروح بذكراها إذا رخصت تغلو، جرى حبها مجرى دمي في مفاصلي، فأصبح لي عن كل شغل بها شغل، فنافس ببذل النفس فيها أخى الهوى، فنافس ببذل النفس فيها أخى الهوى، فإن قبلتها منك يا حبذا البذل، فمن لم يجد في حب نعم بنفسه ولو جاد بالدنيا إليه انتهى البخل، ولولا مراعاة الصيانة غيرة ولو كثروا أهل الصبابة أو قلوا، لقلت لعشاق الملاحة أقبلوا إليها على رأيي وعن غيرها ولوا، وإن ذكرت يوما فخروا لذكرها سجودا، وإن لاحت إلى وجهها صلوا، وفي حبها بعت السعادة بالشقى ضلالا، وعقلي عن هداي به عقل، وقلت لرشدي والتنسك والتقى تخلوا، وما بيني وبين الهوى خلوا، وفرغت قلبي عن وجودي مخلصا لعلي في شغلي بها معها أخلو، ومن أجلها أسعى لمن بيننا سعى، وأعدو ولا أعدو لمن دأبه العذل، فأرتاح للواشين بيني وبينها لتعلم ما ألقى وما عندها جهل، وأصبو إلى العذال حبا لذكرها كأنهم ما بيننا في الهوى رسل، فإن حدثوا عنها فكلي مسامع، وكلي إن حدثتهم ألسن تتلو، تخالفت الأقوال فينا تباينا برحم ظنون بيننا ما لها أصل، فشنع قوم بالوصال ولم تصل، وأرجف بالسلوان قوم ولم أسلو، فما صدق التشنيع عنها لشقوتي، وقد كذبت عني الأراجيف والنقل، وكيف أرجي وصل من لو تصورت حماها المنى وهما لضاقت بها السبل، وإن وعدت لم يلحق الفعل قولها، وإن أوعدت بالقول يسبقه الفعل، عديني بوصل وامطلي بنجازه، فعندي إذا صح الهوى حسن المطل، وحرمة عهد بيننا عنه لم أحل، وعقد بأيد بيننا ما له حل، لأنت على غيظ النوى ورضى الهوى لدي، وقلبي ساعة منك ما يخلو، ترى مقلتي يوما ترى من أحبهم ويعتبني دهري ويجتمع الشمل، وما برحوا معنى أراهم معي، فإن نأوا صورة في الذهن قام لهم شكل، فهم نصب عيني ظاهرا حيثما سروا، وهم في فؤادي باطنا أينما حلوا، لهم أبدا مني حنو وإن جفوا، ولي أبدا ميل إليهم وإن ملوا. أبو حفص شرف الدين عمر بن الفارض.

0: 让天空永远蔚蓝，白云在上面，让笑容更加灿烂，一笑没有恩怨。这是一首2008年丹努拉、甘斯达拉姆 and Chef 的一些哈梅拉。
1: Magandang gabi Pilipinas. Matapos ang hit single na Tanura ni Fares Karam, muli po siyang nagbabalik para sa kanyang bagong musikang muli ninyong pagigiliwan, ang Shufta Bishare Alhamra.
2: بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية التنورة نبغى نقول لكم فارس كرم يصدر أغنية جديدة بعنوان شفتها بشارع الحمراء ابقوا معنا لنوافيكم بكل جديد

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان: زيارة أوكرانيا مثمرة للغاية. أكد وزير الخارجية التركي أكان فيدان الجمعة 17 تموز أن زيارته الرسمية إلى أوكرانيا كانت مثمرة للغاية، مشيرا إلى أنها جاءت في ظل تنامي الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وأوضح فيدان أنه بحث في كييف مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وكبار المسؤولين الأوكرانيين العلاقات الثنائية وتطورات الحرب الروسية الأوكرانية إلى جانب سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، وأشار إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين تمثل نقطة تحول مهمة، مجددا دعم تركيا لاستقلال أوكرانيا وسيادتها ووحدة أراضيها واستعداد أنقرة للمساهمة في جهود تحقيق سلام دائم. كما أعرب فيدان عن فخره بتسلمه وسام الاستحقاق الأوكراني من الدرجة الثانية تقديرا لإسهاماته في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. مباحثات سورية لبنانية لتعزيز الاستثمار السياحي. بحث وزير السياحة السوري مازن الصالحاني مع وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني عامر البساط الخميس 16 تموز في دمشق سبل تعزيز التعاون السياحي والاستثماري بين سوريا ولبنان، وتناول اللقاء فرص الاستثمار في الفنادق التراثية السورية وإعادة تأهيل المباني التراثية وتحويلها إلى منشآت سياحية، إلى جانب تعزيز التعاون في قطاع المطاعم وتسهيل حركة الزوار بين البلدين. ودعا الوزير الصالحاني القطاعين العام والخاص في لبنان إلى المشاركة في ملتقى السفر السوري 2026، مؤكدا أن سوريا ولبنان يمتلكان مقومات سياحية مشتركة تؤهلهما لإطلاق مشاريع تعزز الحركة السياحية والاستثمارية في البلدين. وزير الزراعة السوري يبحث مع تركيا اتفاقيات مشتركة لتطوير القطاع. بحث وزير الزراعة السوري باسل السويدان الخميس 16 تموز في دمشق مع نائب وزير الزراعة التركي أحمد باغجي سبل تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين والتحضير لتوقيع اتفاقيات مشتركة تسهم في تطوير القطاع الزراعي، وتناول الاجتماع التعاون في تبادل الخبرات وتأهيل الكوادر والاستفادة من التجربة التركية في مجالات التأمين الزراعي والبيوت البلاستيكية وإعادة تأهيل الأراضي الزراعية المتضررة، إلى جانب تطوير زراعة الزيتون والمحاصيل الزيتية. وأكد الجانبان أهمية تعزيز الاستثمار الزراعي ومتابعة تنفيذ المشاريع المشتركة، فيما دعا الوزير السوري الجانب التركي إلى المشاركة في الدورة المقبلة من معرض دمشق الدولي.

0: موقع أكسيوس: ترامب غضب من انتقاد نتنياهو احتمال عودة تركيا لبرنامج F-35. ذكر موقع إكسيوس الإخباري الأمريكي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبدى غضبا من انتقادات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاحتمال عودة تركيا إلى برنامج مقاتلات F-35، ونقل الموقع الجمعة 17 تموز عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن ترامب اعتبر أن نتنياهو ليس من حقه إبداء رأيه في هذا الملف، وذلك عقب تصريحات أدلى بها الأخير لقناة فوكس. وأشار التقرير إلى أن نتنياهو أرجع زيارته المقررة إلى الولايات المتحدة، فيما وصف عضو الكونغرس الأمريكي مايك تيرنر المحادثات بشأن عودة تركيا إلى برنامج F-35 خلال قمة الناتو في أنقرة بأنها باعثة على الأمل. ضحايا مدنيون برصاص عنصر من العصابات الخارجة عن القانون في ذيبين بالسويداء. قتل شخص وأصيب 2 آخران الخميس 16 تموز في بلدة ذيبين بريف السويداء الجنوبي إثر إطلاق نار نفذه أحد عناصر العصابات الخارجة عن القانون، استهدف أفرادا من عائلة الغوثاني. وأفادت مصادر محلية بأن الهجوم أسفر عن مقتل إبراهيم الغوثاني متأثرا بإصابته، فيما يتلقى جمال غبرة وغزل رعد العلاج بعد إصابتهما بنيران طائشة. وأشارت المصادر أن الحادث يأتي ضمن سلسلة اعتداءات سابقة استهدفت العائلة نفسها في ظل استمرار الانتهاكات التي تنفذها المجموعات الخارجة عن القانون في محافظة السويداء. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في قريتي عابدين ومعرية بريف درعا. توغلت قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي صباح الجمعة في قريتي عابدين ومعرية بريف درعا الغربي وسط تحليق طائرات مسيرة في أجواء المنطقة. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال استخدمت جرافات لفتح طرقات أغلقها الأهالي بالحجارة احتجاجا على التحركات العسكرية الإسرائيلية، فيما توغلت آليات عسكرية في محيط قرية معرية قبل أن تنسحب دون تسجيل احتكاكات مع الأهالي أو حالات اعتقال. ويأتي هذا التوغل في سياق سلسلة من التحركات العسكرية التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام الماضية في ريفي درعا والقنيطرة في استمرار لانتهاكاته لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974. المنافذ والجمارك السورية تحبط محاولات تهريب كميات كبيرة من التبغ عبر منفذ التنف. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية الجمعة 17 تموز أن عناصر منفذ التنف الحدودي تمكنوا من إحباط عدة محاولات لتهريب كميات كبيرة من التبغ كانت مخبأة داخل شاحنات وصهاريج قادمة من الأراضي العراقية. وأوضحت الهيئة أن عمليات الضبط جاءت بعد متابعة دقيقة وتفتيش مكثف، حيث جرى تنظيم الضبوط الجمركية بحق المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأكدت الهيئة استمرار تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية بهدف مكافحة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن الاقتصادي. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. هو الحب فسلا بالحشا، ما الهوى سهل. هو الحب فسلا بالحشا، ما الهوى سهل. فما اختاره مضنا به وله عقل. هو الحب فسلا بالحشا، ما الهوى سهل. فما اختاره مضنا به وله عقل. وعش خاليا فالحب راحته عنا، وأوله سقم وآخره قتل. ولكن لدي الموت فيه صبابة، حياة لمن أهوى علي بها الفضل. نصحتك علما بالهوى والذي أرى مخالفتي. نصحتك علما بالهوى والذي أرى مخالفتي، فاختر لنفسك ما يحلو. فإن شئت أن تحيا سعيدا فمت به شهيدا، وإلا فالغرام له أهل. فمن لم يمت في حبه لم يعش به، ودون اجتناء النحل ما جنت النحل. تمسك بأذيال الهوى واخلع الحيا، وخل سبيل الناسكين وإن جلوا. وقل لقتيل الحب وفيت حقه، وللمدعي هيهات ما الكحل الكحل. تعرض قوم للغرام وأعرضوا، بجانبهم عن صحتي فيه فاعتلوا. رضوا بالأمان وابتلوا بحظوظهم، وخاضوا بحار الحب دعوا فما ابتلوا. فهم في السرى لم يبرحوا من مكانهم، وما ظعنوا في السير عنه وقد كلوا. وعن مذهبي لما استحبوا العمى على الهدى حسدا، من عند أنفسهم ضلوا. أحبة قلبي والمحبة شافعي، لديكم إذا شئتم بها اتصل الحبل. عسى عطفة منكم علي بنظرة، فقد تعبت بيني وبينكم الرسل. أحبايا أنتم أحسن الدهر أم أساء، فكونوا كما شئتم أنا ذلك الخل. إذا كان حظ الهجر منكم ولم يكن بعاد، فذاك الهجر عندي هو الوصل. إذا كان حظ الهجر منكم ولم يكن بعاد، فذاك الهجر عندي هو الوصل. وما الصد إلا الود ما لم يكن قلا، وأصعب شيء غير إعراضكم سهل. وتعذيبكم عذب لدي، وجوركم علي بما يقضي الهوى لكم عدل. وصبري صبر عنكم وعليكم، أرى أبدا عندي مرارته تحلو. أخذتم فؤادي، أخذتم فؤادي وهو بعضي، فما الذي يضركم لو كان عندكم الكل. نأيتم فغير الدمع لم أرى وافيا، سوى زفرة من حر نار الجوى تغلو. فسهدي حي في جفوني مخلد، ونومي بها ميت، ودمعي له غسل. هوى طل ما بين الطلول دمي، فمن جفوني جرى بالسفح من سفحه وابلو.
هوى طل ما بين الطلول دمي فم جفوني جرى بالسفح من سفحه وابلو تباله قومي إذ رأوني متيما وقالوا بمن هذا الفتى مسه الخبل وماذا عسى عني يقال سوى غدا بنعم له شغل نعم لي بها شغل وماذا عسى عني يقال سوى غدا بنعم له شغل نعم لي بها شغل وقال نساء الحي عنا بذكر من جفانا وبعد العز لذ له الذل إذا أنعمت نعم علي بنظرة فلا أسعدت سعدا ولا أجملت جمل وقد صدئت عيني برؤية غيرها ولثم جفوني تربها للصدى يجلو وقد علموا أني قتيل لحاظها فإن لها في كل جارحة نصل وقد علموا أني قتيل لحاظها فإن لها في كل جارحة نصل حديثي قديم في هواها وما له كما علمت بعد وليس له قبل وما لي مثل في غرامي بها كما غدت فتنة في حسنها ما لها مثل حرام شفا سقمي لديها رضيتما به قسمت لي في الهوى ودمي حل فحالي وإن ساءت فقد حسنت به وما حط قدري في هواها به أعلو وعنوان ما فيها لقيت وما به شقيت وفي قول اختصرت ولم أغلو خفيت ضنا حتى لقد ضل عائدي وكيف ترى العواد من لا له ظل وما عثرت عين على أثري ولم تدع لي رسما في الهوى الأعين النجل ولي همة تعلو إذا ما ذكرتها وروح بذكراها إذا رخصت تغلو جرى حبها مجرى دمي في مفاصلي فأصبح لي عن كل شغل بها شغل فنافس ببذل النفس فيها أخى الهوى فنافس ببذل النفس فيها أخى الهوى فإن قبلتها منك يا حبذا البذل فمن لم يجد في حب نعم بنفسه ولو جاد بالدنيا إليه انتهى البخل ولولا مراعاة الصيانة غيرة ولو كثروا أهل الصبابة أو قلوا لقلت لعشاق الملاحة أقبلوا إليها على رأيي وعن غيرها ولوا وإن ذكرت يوما فخروا لذكرها سجودا وإن لاحت إلى وجهها صلوا وفي حبها بعت السعادة بالشقى ضلالا وعقلي عن هداي به عقل وقلت لرشدي والتنسك والتقى تخلوا وما بيني وبين الهوى خلوا وفرغت قلبي عن وجودي مخلصا لعلي في شغلي بها معها أخلو ومن أجلها أسعى لمن بيننا سعى وأعدو ولا أعدو لمن دأبه العذل فأرتاح للواشين بيني وبينها لتعلم ما ألقى وما عندها جهل وأصبو إلى العذال حبا لذكرها كأنهم ما بيننا في الهوى رسل فإن حدثوا عنها فكلي مسامع وكلي إن حدثتهم ألسن تتلو تخالفت الأقوال فينا تباينا
برحم ظنون بيننا ما لها أصل، فشنع قوم بالوصال ولم تصل، وأرجف بالسلوان قوم ولم أسلو، فما صدق التشنيع عنها لشقوتي، وقد كذبت عني الأراجيف والنقل، وكيف أرجي وصل من لو تصورت حماها المنى وهما لضاقت بها السبل، وإن وعدت لم يلحق الفعل قولها، وإن أوعدت بالقول يسبقه الفعل، عديني بوصل وامطلي بنجازه، فعندي إذا صح الهوى حسن المطل، وحرمة عهد بيننا عنه لم أحل، وعقد بأيد بيننا ما له حل، لأنت على غيظ النوى ورضى الهوى لدي، وقلبي ساعة منك ما يخلو، ترى مقلتي يوما ترى من أحبهم، ويعتبني دهري ويجتمع الشمل، وما برحوا معنى أراهم معي، فإن نأوا صورة في الذهن قام لهم شكل، فهم نصب عيني ظاهرا حيثما سروا، وهم في فؤادي باطنا أينما حلوا، لهم أبدا مني حنو وإن جفوا، ولي أبدا ميل إليهم وإن ملوا. أبو حفص شرف الدين عمر بن الفارض.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

Okay.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان: زيارة أوكرانيا مثمرة للغاية. أكد وزير الخارجية التركي أكان فيدان الجمعة 17 تموز أن زيارته الرسمية إلى أوكرانيا كانت مثمرة للغاية، مشيرا إلى أنها جاءت في ظل تنامي الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وأوضح فيدان أنه بحث في كييف مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وكبار المسؤولين الأوكرانيين العلاقات الثنائية وتطورات الحرب الروسية الأوكرانية إلى جانب سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، وأشار إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين تمثل نقطة تحول مهمة، مجددا دعم تركيا لاستقلال أوكرانيا وسيادتها ووحدة أراضيها واستعداد أنقرة للمساهمة في جهود تحقيق سلام دائم. كما أعرب فيدان عن فخره بتسلمه وسام الاستحقاق الأوكراني من الدرجة الثانية تقديرا لإسهاماته في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. مباحثات سورية لبنانية لتعزيز الاستثمار السياحي. بحث وزير السياحة السوري مازن الصالحاني مع وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني عامر البساط الخميس 16 تموز في دمشق سبل تعزيز التعاون السياحي والاستثماري بين سوريا ولبنان، وتناول اللقاء فرص الاستثمار في الفنادق التراثية السورية وإعادة تأهيل المباني التراثية وتحويلها إلى منشآت سياحية، إلى جانب تعزيز التعاون في قطاع المطاعم وتسهيل حركة الزوار بين البلدين. ودعا الوزير الصالحاني القطاعين العام والخاص في لبنان إلى المشاركة في ملتقى السفر السوري 2026، مؤكدا أن سوريا ولبنان يمتلكان مقومات سياحية مشتركة تؤهلهما لإطلاق مشاريع تعزز الحركة السياحية والاستثمارية في البلدين. وزير الزراعة السوري يبحث مع تركيا اتفاقيات مشتركة لتطوير القطاع. بحث وزير الزراعة السوري باسل السويدان الخميس 16 تموز في دمشق مع نائب وزير الزراعة التركي أحمد باغجي سبل تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين والتحضير لتوقيع اتفاقيات مشتركة تسهم في تطوير القطاع الزراعي. وتناول الاجتماع التعاون في تبادل الخبرات وتأهيل الكوادر والاستفادة من التجربة التركية في مجالات التأمين الزراعي والبيوت البلاستيكية وإعادة تأهيل الأراضي الزراعية المتضررة، إلى جانب تطوير زراعة الزيتون والمحاصيل الزيتية. وأكد الجانبان أهمية تعزيز الاستثمار الزراعي ومتابعة تنفيذ المشاريع المشتركة، فيما دعا الوزير السوري الجانب التركي إلى المشاركة في الدورة المقبلة من معرض دمشق الدولي.

0: موقع أكسيوس: ترامب غضب من انتقاد نتنياهو احتمال عودة تركيا لبرنامج F-35. ذكر موقع إكسيوس الإخباري الأمريكي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبدى غضبا من انتقادات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاحتمال عودة تركيا إلى برنامج مقاتلات F-35، ونقل الموقع الجمعة 17 تموز عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن ترامب اعتبر أن نتنياهو ليس من حقه إبداء رأيه في هذا الملف، وذلك عقب تصريحات أدلى بها الأخير لقناة فوكس. وأشار التقرير إلى أن نتنياهو أرجع زيارته المقررة إلى الولايات المتحدة، فيما وصف عضو الكونغرس الأمريكي مايك تيرنر المحادثات بشأن عودة تركيا إلى برنامج F-35 خلال قمة الناتو في أنقرة بأنها باعثة على الأمل. ضحايا مدنيون برصاص عنصر من العصابات الخارجة عن القانون في ذي بين بالسويداء. قتل شخص وأصيب اثنان آخران الخميس 16 تموز في بلدة ذيبين بريف السويداء الجنوبي إثر إطلاق نار نفذه أحد عناصر العصابات الخارجة عن القانون، استهدف أفرادا من عائلة الغوثاني. وأفادت مصادر محلية بأن الهجوم أسفر عن مقتل إبراهيم الغوثاني متأثرا بإصابته، فيما يتلقى جمال غبرة وغزل رعد العلاج بعد إصابتهما بنيران طائشة. وأشارت المصادر أن الحادث يأتي ضمن سلسلة اعتداءات سابقة استهدفت العائلة نفسها في ظل استمرار الانتهاكات التي تنفذها المجموعات الخارجة عن القانون في محافظة السويداء. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في قريتي عابدين ومعرية بريف درعا. توغلت قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي صباح الجمعة في قريتي عابدين ومعرية بريف درعا الغربي وسط تحليق طائرات مسيرة في أجواء المنطقة. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال استخدمت جرافات لفتح طرقات أغلقها الأهالي بالحجارة احتجاجا على التحركات العسكرية الإسرائيلية، فيما توغلت آليات عسكرية في محيط قرية معرية قبل أن تنسحب دون تسجيل احتكاكات مع الأهالي أو حالات اعتقال. ويأتي هذا التوغل في سياق سلسلة من التحركات العسكرية التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام الماضية في ريفي درعا والقنيطرة في استمرار لانتهاكاته لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974. المنافذ والجمارك السورية تحبط محاولات تهريب كميات كبيرة من التبغ عبر منفذ التنف. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية الجمعة 17 تموز أن عناصر منفذ التنف الحدودي تمكنوا من إحباط عدة محاولات لتهريب كميات كبيرة من التبغ كانت مخبأة داخل شاحنات وصهاريج قادمة من الأراضي العراقية. وأوضحت الهيئة أن عمليات الضبط جاءت بعد متابعة دقيقة وتفتيش مكثف، حيث جرى تنظيم الضبوط الجمركية بحق المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأكدت الهيئة استمرار تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية بهدف مكافحة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن الاقتصادي. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. هو الحب فاسلم بالحشا، ما الهوى سهل. هو الحب فاسلم بالحشا، ما الهوى سهل. فما اختاره مضنا به وله عقل. هو الحب فاسلم بالحشا، ما الهوى سهل. فما اختاره مضنا به وله عقل. وعش خاليا فالحب راحته عنا، وأوله سقم وآخره قتل. ولكن لدي الموت فيه صبابة، حياة لمن أهوى علي بها الفضل. نصحتك علما بالهوى والذي أرى مخالفتي، نصحتك علما بالهوى والذي أرى مخالفتي. فاختر لنفسك ما يحلو، فإن شئت أن تحيا سعيدا فمت به شهيدا، وإلا فالغرام له أهل. فمن لم يمت في حبه لم يعش به، ودون اجتناء النحل ما جنت النحل. تمسك بأذيال الهوى واخلع الحيا، وخل سبيل الناسكين وإن جلوا. وقل لقتيل الحب وفيت حقه، وللمدعي هيهات ما الكحل الكحل. تعرض قوم للغرام وأعرضوا، بجانبهم عن صحتي فيه فاعتلوا. رضوا بالأمان وابتلوا بحظوظهم، وخاضوا بحار الحب دعوا فما ابتلوا. فهم في السرى لم يبرحوا من مكانهم، وما ظعنوا في السير عنه وقد كلوا. وعن مذهبي لما استحبوا العمى على الهدى حسدا، من عند أنفسهم ضلوا. أحبة قلبي والمحبة شافعي، لديكم إذا شئتم بها اتصل الحبل. عسى عطفة منكم علي بنظرة، فقد تعبت بيني وبينكم

رسلوا أحبايا أنتم أحسن الدهر أم أساء، فكونوا كما شئتم أنا ذلك الخل. إذا كان حظ الهجر منكم ولم يكن بعاد فذاك الهجر عندي هو الوصل. إذا كان حظ الهجر منكم ولم يكن بعاد فذاك الهجر عندي هو الوصل. وما الصد إلا الود ما لم يكن قلا، وأصعب شيء غير إعراضكم سهل. وتعذيبكم عذب لدي، وجوركم علي بما يقضي الهوى لكم عدل. وصبري صبر عنكم وعليكم، أرى أبدا عندي مرارته تحلو. أخذتم فؤادي، أخذتم فؤادي وهو بعضي، فما الذي يضركم لو كان عندكم الكل. نأيتم فغير الدمع لم أر وافيا سوى زفرة من حر نار الجوى تغلو. فسهدي حي في جفوني مخلد، ونومي بها ميت، ودمعي له غسل. هوى طل ما بين الطلول دمي، فمن جفوني جرى بالسفح من سفحه وبلو. هوى طل ما بين الطلول دمي، فمن جفوني جرى بالسفح من سفحه وبلو. تباله قومي إذ رأوني متيما، وقالوا بمن هذا الفتى مسه الخبل. وماذا عسى عني يقال سوى غدا بنعم له شغل، نعم لي بها شغل. وماذا عسى عني يقال سوى غدا بنعم له شغل، نعم لي بها شغل. وقال نساء الحي عنا بذكر من جفانا، وبعد العز لذ له الذل. إذا أنعمت نعم علي بنظرة فلا أسعدت سعدا ولا أجملت جمل. وقد صدئت عيني برؤية غيرها، ولثم جفوني تربها للصدى يجلو. وقد علموا أني قتيل لحاظها، فإن لها في كل جارحة نصل. وقد علموا أني قتيل لحاظها، فإن لها في كل جارحة نصل. حديثي قديم في هواها وما له، كما علمت بعد وليس له قبل. وما لي مثل في غرامي بها، كما غدت فتنة في حسنها ما لها مثل. حرام شفا سقمي لديها، رضيت ما به قسمت لي في الهوى ودمي حل. فحالي وإن ساءت فقد حسنت به، وما حط قدري في هواها به أعلو. وعنوان ما فيها لقيت، وما به شقيت، وفي قول اختصرت ولم أغلو. خفيت ضنا حتى لقد ضل عائدي، وكيف ترى العواد من لا له ظل. وما عثرت عين على أثري، ولم تدع لي رسما في الهوى الأعين النجل. ولي همة تعلو إذا ما ذكرتها، وروح بذكراها إذا رخصت تغلو. جرى حبها مجرى دمي في مفاصلي، فأصبح لي عن كل شغل بها شغل. فنافس ببذل النفس فيها أخى الهوى، فنافس ببذل النفس فيها أخى الهوى. فإن قبلتها منك يا حبذا البذل. فمن لم يجد في حب نعم بنفسه، ولو جاد بالدنيا
إليه انتهى البخل، ولولا مراعاة الصيانة غيرة، ولو كثروا أهل الصبابة أو قلوا، لقلت لعشاق الملاحة أقبلوا إليها على رأيي وعن غيرها ولوا، وإن ذكرت يوما فخروا لذكرها سجودا، وإن لاحت إلى وجهها صلوا. وفي حبها بعت السعادة بالشقى ضلالا، وعقلي عن هداي به عقلوا، وقلت لرشدي والتنسك والتقى تخلوا، وما بيني وبين الهوى خلوا. وفرغت قلبي عن وجودي مخلصا، لعلي في شغلي بها معها أخلو. ومن أجلها أسعى لمن بيننا سعى، وأعدو ولا أعدو لمن دأبه العذل، فأرتاح للواشين بيني وبينها، لتعلم ما ألقى وما عندها جهل. وأصبو إلى العذال حبا لذكرها، كأنهم ما بيننا في الهوى رسل، فإن حدثوا عنها فكلي مسامع، وكلي إن حدثتهم ألسن تتلو. تخالفت الأقوال فينا تباينا، برحم ظنون بيننا ما لها أصل، فشنع قوم بالوصال ولم تصل، وأرجف بالسلوان قوم ولم أسلو. فما صدق التشنيع عنها لشقوتي، وقد كذبت عني الأراجيف والنقل، وكيف أرجي وصل من لو تصورت حماها المنى وهما لضاقت بها السبل. وإن وعدت لم يلحق الفعل قولها، وإن أوعدت بالقول يسبقه الفعل. عديني بوصل وامطلي بنجازه، فعندي إذا صح الهوى حسن المطل. وحرمة عهد بيننا عنه لم أحل، وعقد بأيد بيننا ما له حل. لأنت على غيظ النوى ورضى الهوى، لدي وقلبي ساعة منك ما يخلو. ترى مقلتي يوما ترى من أحبهم، ويعتبني دهري ويجتمع الشمل. وما برحوا معنى أراهم معي، فإن نأوا صورة في الذهن قام لهم شكل. فهم نصب عيني ظاهرا حيثما سروا، وهم في فؤادي باطنا أينما حلوا. لهم أبدا مني حنو وإن جفوا، ولي أبدا ميل إليهم وإن ملوا. أبو حفص شرف الدين عمر بن الفارض.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.